0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي الطرفة كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلي فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينا طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها.

0: لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جور الزمن نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني يكبر من الأرض بكملها مكان متوقع من الألف عشريني إني بوقف برجلي في محافلها علم أحبائي وعلم معاديني وقت وأهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامة لا يخاويني إن كان ما بدل الخوة ببدلها رفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني اللي إلى مالت الدنيا يعدلها مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني وأهل الفعايل تمثلها فعايلها إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف بكرة تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي مميلها وتكون أنت الرفيق اللي مميلها
1: أشعار فزاع على الخليجي.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الخليجية 1009
2: 1009

بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد ارعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كلما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيلة وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
5: ونفيد وندور على الاستفادة،
4: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام. عاند زمانك واستفد من عنادة. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشارة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 0909.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي.

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

حبيبتي أجمل بشر، أحلى فرس، أطهر عبير، وبين الضباء نصنفها ظبي. هي أحلى ربي.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع ورياح البعد تعتاد. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون وأهوال شوقي دوم وقاد. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري وشيبي اللي دا من التعب كاد. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق الليل أجلها المخيف المخطر ارتاد. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول النيا يشتاق والنفس لهل هواها دوم وداد. والنفس لهل هواها دوم وداد.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغيب؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيون الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا. تسمع انا لخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. تسمع انا لخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الادراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لضى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضى. وانا مصحصح معك، خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرياتورز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يشهد الكشف عن مركبة الهبوط المطورة محلياً لمهمة استكشاف حزام الكويكبات. منصور بن محمد يشيد بتحقيق الإمارات أفضل ترتيب في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة سابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية أمس خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض سموه رئيسة الوزراء الإيطالية عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم الذي يجسد توجهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلم والبحث والتفاعل والتطوير المهني ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان وتدعم الابتكار والتعاون وتسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم. وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكاري متجولا سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية ومساحات مخصصة للتفاعل والأنشطة الطلابية بما يثري التجربة التعليمية ويعزز التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع الأكاديمي ضمن بيئة آمنة وشاملة تراعي التنوع وتكافؤ الفرص. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء الكشف عن مركبة الهبوط التي تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين، وتستعد المركبة للانطلاق على متن المستكشف محمد بن راشد ضمن ثاني مهام الإمارات لاستكشاف الفضاء بين الكواكب في رحلة تمتد نحو 5 مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات وصولا إلى الكويكب جوسيتشا 2000 269 الوجهة السابعة والنهائية للمهمة. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بالعلماء والمهندسين والباحثين وبالجهات والشركات الوطنية التي أسهمت في تطوير مركبة الهبوط، مؤكدا سموه أن إنجازها خلال أقل من عامين على توقيع اتفاقية تطويرها وبجهود فريق وطني يضم أكثر من 150 مهندسا وعالما متخصصا يعكس كفاءة الكوادر الإماراتية وتكامل منظومة البحث والتطوير والتصنيع الوطنية. ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية نجاح أبناء الإمارات في التقدم بجدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الآسيوية والوصول إلى المركز 13 من بين 45 دولة مشاركة، وذلك في أفضل مركز للدولة في تاريخ مشاركتها بالحدث منذ بدء حضورها في دورات الألعاب الآسيوية بالعام 1978، بما يؤكد حرص الرياضيين على إعلاء راية الوطن والسعي الدائم نحو الوجود في مقدمة المشهد الرياضي القاري. وأشاد سموه بنجاح الإمارات في تحقيق 7 ميداليات ذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركة الدولة بدورات الألعاب الآسيوية، مؤكدا أن هذه الحصيلة تمثل إنجازا يستحق التقدير والاعتزاز، وتعكس ما قدمه الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية والاتحادات الرياضية من جهود طوال فترة الإعداد والمنافسات. في اليوم العالمي للمعلمين تحتفل الإمارات بمن يقفون في الصفوف الأولى لصناعة المعرفة وبمن يتجاوز دورهم حدود الكتاب والدرس ليكونوا جزءا أساسيا من رحلة بناء الإنسان وإعداده للمستقبل. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: لا تبدأ مهمة المعلم مع قرع جرس الحصة ولا تنتهي بانتهاء الدرس، فدوره يتجاوز نقل المعرفة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم باهتمام متواصل ضمن منظومة تعليمية تضع تطوير الكوادر التربوية وتمكينها في مقدمة أولوياتها. ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة التعليمية، يتغير دور المعلم أيضا من مقدم للمعلومة إلى موجه يساعد الطلبة على الوصول إليها وفهم وتوظيفها بطريقة تعزز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. ويبقى الجانب الإنساني أحد أهم عناصر العلاقة التعليمية، فالكلمة التي يقولها المعلم في الوقت المناسب والتشجيع الذي يقدمه لطالب متردد قد يكونان بداية لاكتشاف موهبة أو تحقيق طموح. وفي اليوم العالمي للمعلمين تتجه الأنظار إلى أصحاب المهنة الذين يصنعون فرقا يوميا داخل الفصول الدراسية، ويشاركون في تشكيل ملامح جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواصلة مسيرة التنمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كينيا الصديقة في ضحايا حادث تصادم مروري وقع في منطقة سلامة بجنوب شرقي العاصمة نيروبي وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وبهذا أكون وقد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامة 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009 7:07 بالضبط توقيتنا في استوديو الخليجية. أرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا اللي منضمين إلينا، المستيقظين باكرا، المتوكلين على رب العالمين، اللي مويهين جدا مقر عملهم ومقر دراستهم في هاي اللحظات. نتمنى لكم وصول آمن وسليم، بعيد عن البرشر، بعيد عن التوتر، تكونون كذا ضابطين أعصابكم، وأهم شيء توصلون بالسلامة. فإن شاء الله يا رب كذا يومكم يكون مع هاي البداية، وإن شاء الله تستمتعون بهذا الأسبوع. أعرف أن ساعات الواحد يقول كيف تأتي المتعة وأنا أعمل، هاي الروحة نعمة، أنك تدرك النعم اللي موجودة في حياتك نعمة، فاستمتع في عملك، استمتع في عملك، لأن يمكن في هذا العمل ترى قصة جديدة في كل يوم يمر عليك، موقف جديد، أشخاص جدد، علاقات جديدة تبنى من خلال طبيعة عملك. فبالعكس يعني هذه من الأشياء الحلوة وهذه من متاع الحياة، لكن بطريقة يمكن قد تكون جدية بشكل أو بآخر. المهم أن الواحد يقدر هذه النعم، وعسى الله يبارك يا رب في رزقكم وفي وظائفكم وفي طاقتكم وجهودكم العظيمة. وصباح خاص لطلبة المدارس في هذه اللحظات، Good morning، من أصغر طالب في هذه اللحظات يسمعنا إلى أكبر طالب. الله يوفقكم إن شاء الله في دراستكم، وتكون إن شاء الله بداية أسبوع رائعة بالنسبة لكم. اليوم تاريخ 5 أكتوبر 2026، بداية الأسبوع يوم الأثنين 7:08 في هذه اللحظات، يعني يمر وقتنا شيئا فشيئا. نحن نبغى نستمتع ويا بعض اليوم ونغير جو، وأنا أذكركم بأن ناخذكم عهود الخلان إن شاء الله بستمر في تواصلي وياكم من خلال 707. صباح الخير والنور والسرور يا عبير النمر، حياك الله ويا مرحبا بك، وصباح النور عليك يا صافي محمد، حياكم الله ويسعد صباحكم في هذا اليوم الجديد. زين، بيكون عندنا سؤال، عاد سؤال خيالي، أوكي؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، بنخبركم عادة عن قصة هذا الريال، ما أعرف شو قمشة أموره، ما أعرف، ساعات تضبط ويا الناس، فنحن بنتعرف على التفاصيل بعد شوية، وبنسألكم هذا السؤال، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. لنا عودة وافتتاحيتنا في هذه اللحظات نسمعها بصوت الفنان حسين الجسمي، غير وانتو غير، مشاركاتكم غير، وكلامكم الطيب دايما غير، فبنرجع وبنتواصل من بعد دقايق. Good morning.

0: على الخليجية.
1: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
2: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة، ما تقوى على
1: لينة. والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
2: أول عناوين، أول عناوين.
1: تقبل الشمس في يديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في يديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
2: أكبر من المنار.
1: ما تحب الحياة إلا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها والتراحيب في عيون العيال الصغار، منشأ أول معرفتنا وتكوينها بين حيرة سنين وبين لحظة قرار، تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينا، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينه،
2: يسرقون الدموع اللي على عينه.
1: احسبني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وهنا.
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عام يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
6: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي. على

0: تشن فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: الاتحاد العقارية تقدم لكم تاكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباح مستمعينا اللي يسمعونا واللي متابعينا في هاي اللحظات من خلال دانة الأثير 1-0-0-9. صباح النور والسرور يا مريم النعيمي. تقول أتمنى لكم أسبوع جميل وتوفيق من رب العالمين. آمين يا رب العالمين، ولك بالمثل إن شاء الله يا مريم. عموما في هاي اللحظات من خلال 707 بسألكم هذا السؤال وبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. فرضا فلنفترض، أوكي، أنت اليوم تعمل في وظيفتك، متمرس فيها، فاهم طبيعة شغلك، عارف كيف تدير مهامك، عارف كيف تنجز حتى المشاريع اللي أنت مسؤول عنها. لكن لو كانت هناك فرصة أن تعمل في وظيفة أخرى ليوم واحد بدون ما يشك فيك أي شخص من حولك أو حتى الناس اللي يتعاملون إياك، علما بأنك لا بدارس هذا التخصص ولا تشد اشتغلت فيه ولا تعرف أي شيء عنه، لكن تحس في داخلك أنك قادر تبدع فيه خلال يوم واحد، شو الوظيفة اللي بتشتغل فيها؟ ها فكروا اليوم، أنتم موظفين تشتغلون في مجالات مختلفة، فاهمين طبيعة عملكم، تعرفون كيف تديرون هاي المهام. لكن لو كانت هناك فرصة أنك تشتغل في وظيفة أخرى لمدة يوم واحد، شو الوظيفة اللي بتختارها؟ علماً بأن هاي الوظيفة اللي بتشتغل فيها يعني ما تعرف عنها شيء، لكن تحس أنك بتبدع فيها في يوم واحد، تقدر أنك تبدع فيها. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبننتظر هذه المشاركات منكم. يعني يمكن يمكن يمكن على سبيل المثال، يمكن اليوم مثلا هناك شاقولكم مهندس يشوف انه موهوب مثلا في الاسلوب الحديث والسرد والروايه، فيقول اقدر استوي مذيع لي يوم واحد وما حد يشك فيا ان انا يعني مش صاحب هاي المهنه، اقدر يعني اتمرس في هذا المجال. وممكن يجي شخص اخر يشوف نفسه انه ممكن يكون يعمل مثلا كموظف عادي في اي جهه، ويقول انا اقدر اكون طبيب عام لمده يوم واحد بدون ما يشك فيه ولا شخص. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع اسماءكم الثلاثيه من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. رحمه عبيد اسماعيل تقول شيف، ممكن تكون شيف في هذا اليوم، ليوم واحد، ومستحيل حد يعني يعرف انها مو بشف، شكله نفست في الطبخ لذيذ يا رحمة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال 707. ليش هذا السؤال؟ عندنا المزيد من التفاصيل، بنتكلم عن هاي التفاصيل ان شاء الله في فقرتنا القادمة بعد ما توصلنا مشاركاتكم اكيد من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. انت اليوم صاحب وظيفة وان شاء الله عليك مبدع في هاي الوظيفة، لكن سمحت لك الفرصة أن تكسر الروتين وتشتغل في وظيفة لمدة يوم واحد، وتعرف أن حتى لو أنت مشتغل في هاي الوظيفة مستحيل حد يعني يمسك عليك شيء، مستحيل أصلاً بيصدقون الناس اللي بيتعاملون وياك أو حتى يمكن الزملاء أن فعلاً هاي وظيفتك وتناسبك وما شاء الله عليك أنت متمرس فيها لمدة يوم واحد. اختار وظيفة غير وظيفتك، بشو بتشتغل بدون ما يشك فيك أي شخص. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. أما في هاي اللحظات نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله الكساقني. الرب رجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق، في انتظار مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لا تنسون أسماءكم الثلاثية ومشاركاتكم بتدخلوا ويانا في السحب على مسابقتنا الوحيدة. لنا عودة من بعد دقائق.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
5: أنا مجبور فيك،
4: يتضمن 5 أغاني.
5: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
4: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي.
5: عادي لمن يخونك.
4: إنتاج وتوزيع روتانا.
1: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: نشوف الوظائف اللي اختاروها مستمعينا واللي يحسون انه مستحيل يعني حد يشك فيهم. كنا نتكلم عن اليوم، الحمد لله يمكن اغلب مستمعينا اللي يسمعونا موظفين او كانوا حتى موظفين، ففاهمين في طبيعة عملهم، يعرفون كيف يديرون أشغالهم. لكن لو كان هناك يعني فرصة أن هذا الموظف يغير وظيفته ليوم واحد ويشتغل في مجال بعيد عن مجاله، لكن يعرف إذا اشتغل في هذا المجال ليوم واحد مستحيل حد يكشف الأمر أو يعني يكشف هذا الشخص، مستحيل حد يشك فيه باختصار. فنشوف مشاركات مستمعينا اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. صباح النور والسرور عليك يا شيمة ظنحاني، تقول أنا أحس متسوق شخصي، بيرسونال شوبر يعني، ومرشد سياحي ومنسقة مظهر. محققة من ميثا سيف عبد الله، ما يحتاج الحرمة بالفطرة محققة. صباح الخير من علي وخليفة ولطيفة وزايد، صباح النور والسرور، درب السلامة لكم وتوصلون لمدارسكم إن شاء الله بالسلامة، وأسبوع دراسي موفق عليكم جميعا يا رب. إيمان المري، صباح النور والسرور، تقول أنا ممكن أكون معلمة ومتأكدة ما حد بيعرف. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا وفا الملة، حياك الله يا وفا، تقول وزيرة الدولة وعندي كرسي في كل مؤسسة حكومية وصاحبة قرار، يا سلام. تقول الوالد دوم تطلب مني أشياء تحتاج تدخل قيادي وتحسسني أني وزيرة وصاحبة قرار، تستاهلين يا وفا، حلو هذا الشعور. انزين، بعد هذه المشاركات اللي وصلتنا يقولكم تم القبض على رجل ادعى صفة مرشد سياحي داخل متحف، زين، واختلق قصص وهمية لكل لوحة فنية تخيلوا لثلاثة أسابيع متتالية بثقة تامة. إدش حاط الله البطاقة، الضيوف ضيوف المتحف وزوار المتحف موجودين، ويوقف عادة القروب وياه يدخل ويشرح لهم هاي اللوحات. طبعا هو ما يشتغل في المتحف، هو يجي من برا، هو يجي من برا وياه ويا قروب، فيدخل عادة ويشرح لهم مزين، ولدرجة أقنع الزوار بتفاصيل خيالية مثل أول صورة سيلفي وانتفاضة السناجب، واستغل رغبة الجمهور في التظاهر بفهم الفنون، ومشى الموضوع ومشى الليلة مثل ما يقولون عليه أو عليهم. وفعلا تخيلوا يعني كان يكسب طبعا فلوس من وراء هذا الموضوع، وهو يمشي ويا جروب السياح والزوار زوار المتحف ويشرح لهم. أظني أنا شخص من الموظفين اللي في المتحف يمكن يوم سمع هذا التأليف البديع قرر أنه يبلغ عليه، أو يمكن حتى حد من زوار المتحف عنده خلفية عن تفاصيل بعض اللوحات فشاف أن الكلام مش متطابق، وتخيلوا عادة تم القبض عليه. فكل واحد يشتغل في مجاله، ها؟ لا تقولوا لي متأكدة ما بيكشفوني ولا بيكشفوني، اشتغلوا في مجالكم، خلنا نكون قانونيين زين، ونمشي على القانون ونشتغل بخبرتنا ولا بشهايدنا لو سمحتوا، ايه نحاسب. صباح السعادة يا عبد الله الزرعوني، يقول أنا مذيع الصراحة، بعيد عن مجال عملي وايد، لكني أحس أنه ممكن يعني يتقمص دور هذه الوظيفة. مندوب شركة توصيل من محمد فاضل، أيضا من المشاركات اللي وصلتنا محمد آل علي، صباح النور والسرور، يا سلام. محمد شي يقول أنا محمد عمري 6 سنوات، أبغي أقول لكل المعلمين والمعلمات كل عام وانتو منبر العطاء ورمز للفخر، ويوم معلم سعيد يا رب. أول شيء صباح الخير يا محمد آل علي، Good morning، ويومك سعيد وموفق وجميل إن شاء الله، وتكون مبدع في دراساتك وشاطر وتسمع كلام المعلمين وما تزعلهم وتبدع في هذا المجال. وفعلا احنا بعد من هذا المنبر نوجه تحية لكل معلم قرر أن ينقل هذه الرسالة بكل أمانة بمصداقية، والله يعطيكم إن شاء الله دائما الصبر والإبداع في توصيل في إيصال الرسالة، وتكونون دائما منارة العلم لعيالنا وأبنائنا وطلبة المدارس. فشكرا يا محمد أنك ذكرتنا، شكرا وايد يا محمد، والله يوفقك إن شاء الله، ونسمع عنك دائما أنك من الأوائل ومن الشطار المتفوقين المبدعين في دراستهم. أيضا عندنا هذه بعض تقريبا المشاركات اللي وصلتنا من خلال 707. خلونا الحين ناخذ فاصل لمدة دقائق وبنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم وبندخل في تفاصيل مسابقتنا، وبننتظر منكم مشاركاتكم وإجاباتكم وحماسكم وتواصلكم ويانا عبر 707. فهذه يمكن كانت رسالة اليوم من خلال ساعتنا الأولى، وتنبيهية يمكن بشكل أو بآخر، فيها جانب من الطرفة، لكن واحد دائما يعني يحاسب في الأشياء اللي يسويها، ما بالله حتى في موضوع الوظيفة، بالعكس في وايد أشياء ثانية كل واحد يسوي الشيء اللي هو متأكد منه واللي يفهمه واللي يعرفه، بعيدا عن أي مشكلة ممكن أنه يعرض نفسه لها.

0: الخارجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
3: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنها مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهم.

0: ثمن شهريا فقط مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: صمت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم، لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يشهد الكشف عن مركبة الهبوط المطورة محليا لمهمة استكشاف حزام الكويكبات. منصور بن محمد يشيد بتحقيق الإمارات أفضل ترتيب في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأسيوية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية أمس خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض سموه رئيسة الوزراء الإيطالية عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهة النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم الذي يجسد توجهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلم والبحث والتفاعل والتطوير المهني، ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان وتدعم الابتكار والتعاون وتسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم. وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكاري متجولا سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية ومساحات مخصصة للتفاعل والأنشطة الطلابية بما يثري التجربة التعليمية ويعزز التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع الأكاديمي ضمن بيئة آمنة وشاملة تراعي التنوع وتكافؤ الفرص. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء الكشف عن مركبة الهبوط التي تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين. وتستعد المركبة للانطلاق على متن المستكشف محمد بن راشد من ثاني مهام الإمارات لاستكشاف الفضاء بين الكواكب في رحلة تمتد نحو 5 مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات وصولا إلى الكويكب جوسيتشا 2269 الوجهة السابعة والنهائية للمهمة. وأشد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بالعلماء والمهندسين والباحثين وبالجهات والشركات الوطنية التي أسهمت في تطوير مركبة الهبوط، مؤكدا سموه أن إنجازها خلال أقل من عامين على توقيع اتفاقية تطويرها وبجهود فريق وطني يضم أكثر من 150 مهندسا وعالما متخصصا يعكس كفاءة الكوادر الإماراتية وتكامل منظومة البحث والتطوير والتصنيع الوطنية. ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية نجاح أبناء الإمارات في التقدم بجدول ترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الأسيوية والوصول إلى المركز 13 من بين 45 دولة مشاركة، وذلك في أفضل مركز للدولة في تاريخ مشاركاتها بالحدث منذ بدء حضورها في دورات الألعاب الأسيوية لعام 1978، بما يؤكد حرص الرياضيين على إعلاء راية الوطن والسعي الدائم نحو الوجود في مقدمة المشهد الرياضي القاري. وأشاد سموه بنجاح الإمارات في تحقيق 7 ميداليات ذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الأسيوية، مؤكدا أن هذه الحصيلة تمثل إنجازا يستحق التقدير والاعتزاز وتعكس ما قدمه الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية والاتحادات الرياضية من جهود طوال فترة الإعداد والمنافسات. في اليوم العالمي للمعلمين تحتفل الإمارات بمن يقف في الصفوف الأولى لصناعة المعرفة وبمن يتجاوز دورهم حدود الكتاب والدرس ليكونوا جزءاً أساسياً من رحلة بناء الإنسان وإعداده للمستقبل. المزيد في التقرير التالي مع زميلة فاطمة الملا.
5: لا تبدأ مهمة المعلم مع قرع جرس الحصة ولا تنتهي بانتهاء الدرس، فدوره يتجاوز نقل المعرفة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم باهتمام متواصل ضمن منظومة تعليمية تضع تطوير الكوادر التربوية وتمكينها في مقدمة أولوياتها. ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة التعليمية، يتغير دور المعلم أيضا من مقدم للمعلومة إلى موجه يساعد الطلبة على الوصول إليها وفهمها وتوظيفها بطريقة تعزز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. ويبقى الجانب الإنساني أحد أهم عناصر العلاقة التعليمية، فالكلمة التي يقولها المعلم في الوقت المناسب والتشجيع الذي يقدمه لطالب متردد قد يكونان بداية لاكتشاف موهبة أو تحقيق طموح. وفي اليوم العالمي للمعلمين تتجه الأنظار إلى أصحاب المهنة الذين يصنعون فرقا يوميا داخل الفصول الدراسية ويشاركون في تشكيل ملامح جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواصلة مسيرة التنمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كينيا الصديقة في ضحايا حادث تصادم مروري وقع في منطقة سلامة بجنوب شرقي العاصمة نيروبي وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخصاً حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا. وقال بيان عسكري إسرائيلي أن القوات أطلقت النار باتجاه المشتبه به وقامت بتحييده دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل. وقوات الجيش الجيش الإسرائيلية. في المقابل أفادت قناة الإخبارية السورية مساء أمس بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع حريق اندلع جراء إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالية. ولم تشر الأخبار السورية إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحريق حتى الآن. كما أفادت القناة بأن الجيش الإسرائيلي داهم وفتش منازل في قرية الأصبح بالقنيطرة خلال ساعات الليل. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36، المنامة 31 36، الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم مستمعينا، مستمرين في تواصلنا وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا من خلال 707. في هذه اللحظات ننتقل إلى ساعتنا الثانية، وأحمل اليوم وخلال هذا الأسبوع في تفاصيل ساعتنا الثانية مسابقة جميلة ممكن يعني تربحون جائزته، وبنتفاعل فيها وياكم من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. البداية كيف بتكون؟ البداية بتكون كالآتي: ابغيكم تشاركوني بكتابة Green Planet، تكتبون Green Planet مع اسماءكم الثلاثية. من بعد ذلك بنتصل على مستمع من مستمعينا بنسأله ثلاثة أسئلة ويجاوبنا، يقول يا حقيقة أو خرافة، وطبعا خاصة بعالم الحيوان، فبعد ما يسمع العبارة اللي بقولها يا يقول حقيقة أو يقول خرافة على حسب. يعني مثلا على سبيل المثال أعطيكم مثال في هاي اللحظات، أوكي؟ أقدر أقول مثلا بأن النسر أكبر طير يطير في السماء، حقيقة ولا خرافة؟ الإجابة خرافة، هناك أكبر، أوكي؟ فبالتالي بهاي الطريقة بنتظر منكم مشاركاتكم وإجاباتكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. تشاركوني في هاي اللحظات بكتابة Green Planet، ومن بعد ذلك أكيد طبعا بنتواصل ويا أحد مستمعين وبنسأل الأسئلة الثلاث، إذا جاوبهم بطريقة صحيحة بيربح ويانا 4 تذاكر للاستمتاع بأجواء Green Planet. على فكرة Green Planet في هاي الفترة يحتفلون بمرور 10 سنوات على افتتاحهم، وعندهم عروض موفرينها خلال هاي الفترة، وبنتكلم وبنتطرق لتفاصيلها إن شاء الله في الفقرات القادمة. أما في هاي اللحظات كل اللي عليكم تشاركونا بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقايق وبنشوف سيقع الاختيار على منو، ومنو يا ترى اللي اليوم بنسأله أسئلتنا، وبنشوف إذا بيعرف إن كان هذه الأسئلة المتعلقة بعالم الحيوان عبارة عن حقيقة ولا خرافة. لا تنسوا اسماءكم الثلاثية يا صاحب الرقم لنهاية 499، فأنا أقول لا تستعيلون على العيلة، ركزوا شاركونا بكتابة Green Planet وضروري اسماءكم الثلاثية. استقبل هذه المشاركات من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقايق، خلكم متواصلين يانا. يسعد صباحكم وحياكم الله.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم محاول ثم حاول في اللقاء، وأحاول ثم حاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟
3: من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: من أي وقت مع قطارات الاتحاد للركاب تنقل بسهولة وراحة سواء للعمل للترفيه أو لزيارة الأهل والأصدقاء. قطارات الاتحاد درب جديد يجمعنا.
1: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
2: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
1: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
3: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: في مسابقتنا في اليوم الأول طلبنا منكم تشاركونا بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية. 4 تذاكر بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. كمبيوترنا بيختار هذا المستمع، من بعد ذلك بنتصل فيه وبنعطيه 3 أسئلة عن عالم الحيوان، إن كانت حقيقة أو خرافة كذا لازم يجاوبنا، أعطينا المعلومة ويقول يا حقيقة يا خرافة. مع أسماءكم الثلاثية أستقبل منكم مشاركاتكم بكتابة Green Planet من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو المناسبة؟ المناسبة أن مرت 10 سنوات رائعة على افتتاح The Green Planet في دبي، وبتستمتعون بعرض المقيمين مقابل 129 درهم فقط مع فعاليات ترفيهية وألعاب وجوائز مشوقة، وهناك الكثير لاكتشافه والاستمتاع به في The Green Planet دبي. بتقابلون حيوان الكسلان وهو يحتفل بعيد ميلاده 10، وبتلقون التحية على تيمون في موطن حيوانات الميركات والميركات الجديد، ولا تفوتون مشاهدة طيور المكاو الياقوتية وطائر الطوقان بألوانه الزاهية في أنحاء الغابة المطيرة، وبتعيشون بعد أجواء عاصفة استوائية، وبتكتشفون شجرة الكابوك أكبر شجرة داخلية في الشرق الأوسط، وبتنطلقون في مغامرة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز لتصبحوا حراسا للبيئة. ممكن أيضا الاقتراب أكثر من الحياة البرية من خلال إطعام الأسماك والسلاحف وحضور جلسات مقدمي الرعاية ولقاءات الحيوانات وإضافة أمنيتكم الخاصة إلى صندوق الكنز ضمن احتفالات The Green Planet بالذكرى السنوية 10. للمزيد أكيد تقدرون تزورون theGreenPlanetDubai.com وتشوفون هاي التفاصيل بنفسكم. على فكرة يعني أنا أذكر كانت لي زيارات في المرات الأولى وأنا متأكدة أن The Green Planet تطور وأصبح أجمل، والحين بعد مرور 10 سنوات أكيد بتكون هناك اختلافات جميلة لهذا العالم، ففرصة جميلة. وشوف أنا يعني يمكن ما كنت أقدر عالم الحيوان، لكن كل مالي وكل ما أكبر يعني أقول سبحان الله وسبحان روعة الخالق المبدع في تصويره لهذا العالم ولجمال هذه الحيوانات ولغرضها وسبب وجودها في هاي الحياة. فهاي من الأشياء الجميلة اللي كل ما تكبر كذا تتمعن فيها وتقدرها أكثر. عموما أنا بنتظر منكم مشاركتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية، وبننتظر منكم مشاركاتكم. نصبح على مستمعين اللي شاركونا حتى هاي اللحظات، عبدالله الزرعوني، وأيضا عندنا آمن علي الغافري ومحمد فاضل السعيد لوتا ومنصور عبدالله محمد وحمد سليم سلم وهزاع الشحي وأحمد عبدالله ودلال خالد وأيضا هند محمد وعمر محمد ومريم محمد وميرا رميثي. حياكم الله ويسعد صباحكم، وزلنا نستقبل المزيد من المشاركات، فتفاعلوا توا بادين السبوع، نبغى نشوف نشاطكم، وعقب شوي بنسمع صوت من أصوات مستمعينا وبنشوف حماسة وإجابات إن شاء الله كلها تكون صحيحة عشان يربح ويانا هذه 4 تذاكر من Green Planet. كل المطلوب منكم تشاركونا بـ Green Planet وأسماءكم الثلاثية، ولنا عودة من بعد دقايق. Good morning وصباح الخير للجميع.

0: خليكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء، معناته أن هي فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. يقول لا أنا كارها الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
4: وناس تعيش للرياضة،
5: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
6: بس تدرون
7: مهما اختلفت اهتماماتنا، في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
8: ترند،
9: قصص، ناس ملهمة،
8: تجارب
9: وضحك مثلا
10: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
0: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1-0-0-9. لايف هاب.
11: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
12: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
13: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: كمان على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. للأسف شارع الاتحاد يعاني من ازدحام مروري من عقب منطقة بشغارة بالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا. تسلك الحركة قليلا وبتردون بتواجهونها بالاتجاه إلى جسر القرهود. في هذه اللحظات هناك ازدحام مروري شديد أيضا على شارع الشيخ محمد بن زايد من عند سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما قبل جسر سيتي سنتر مردف. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات. بالنسبة لشارع الإمارات العابر وهو الأفضل نوعا ما في حركة السير، فالازدحام يبدأ من قبل مسيد الشارج الكبير بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، وهناك طبعا بتواجهون كثافة مركبات متقطعة. هناك أيضا في هذه اللحظات كثافة مركبات على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي أيضا يعاني من هذه الحركة البطيئة بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد كثافة المركبات موجودة عند دوار مركز دبي التجاري العالمي. من بعد ذلك تسلك الحركة لكن تردون بتواجهونها مجددا عند بوابة الصفا للتعرفة المرورية. فأتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: 4 تذاكر لجرين بلانت بتكون من نصيب واحد من مستمعينا بالإجابة على 3 أسئلة مختلفة بحقيقة أو خرافة. ينضم إلينا في هاي اللحظات مستمعنا حمد سليم. سلم، صباح الخير.
4: صباح النور،
2: حياك الله يا حمد. حمد، شو أخبار عالم الحيوان وياك؟ زين زين. نحن عندنا 3 أسئلة بنسألك إياها، أو بالأحرى هي مش أسئلة، هي معلومات، فأنت يا تجاوبنا تقول حقيقة معناته أن هاي المعلومة صحيحة، وتقول خرافة يعني شيء ما بصدقي. أوكي نبدأ؟
4: نبدأ.
2: يلا بسم الله. يقول لك النمل يستطيع حمل أوزان أكبر من وزن جسمه، حقيقة ولا خرافة؟
4: حقيقة.
2: قناديل البحر أقدم من الديناصورات، حقيقة ولا خرافة؟
4: خرافة.
2: أوكي، السؤال الثالث يقول العناكب لديها 8 أرجل، حقيقة ولا خرافة؟
4: حقيقة.
2: حقيقة. أنت جاوبت إجابتين من أصل 3، بس أنا بقول مبروك يا حمد. ويصحح لك المعلومة، قناديل البحر أجدم عن الديناصورات، لك أن تتخيل. هاي معلومة بعد لك تستفيد منها،
4: معلومة جديدة.
2: معلومة جديدة. نقول لك ألف مبروك، ربحت يانا 4 تذاكر من جرين بلانت. منو بتودي إن شاء الله بهاي التذاكر؟ إن شاء الله تستانسون وتغيرون جو ويستمتعون بوقتهم. يومك سعيد، يومك سعيد مستمعنا حمد. إذن في هاي اللحظات وقع الاختيار على مستمعنا حمد سليم سلم، هو اللي يربح ويانا أول 4 تذاكر لجرين بلانت. هذه المسابقة مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، كل يوم تقدرون تشاركونا بكتابة جرين بلانت مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال رقم الأس ام اس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. الحين بقول هارد لك عادة اللي مربح ويانا، لكن قد لك للي بيتابعنا في تمام الساعة 9 صباحا، ستي تيوند وخلكم متواصلين يانا.

0: وتغير ضاعت عليك سيدة الغيب.
1: تبه سفينة دولة الفخر بسلام.
2: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
3: فلا.
4: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني أبادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
5: أشعار فزاع على الخليجية.
6: واحد صفر واحد صفر صفر تسعة صفر تسعة. خور فكان مستعدين؟
7: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
8: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
7: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية. 1009.
9: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
10: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
11: هنا مجبور فيك
10: يتضمن 5 أغاني.
11: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
10: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
11: عادي لما يخونك.
10: إنتاج وتوزيع روتانا.
12: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين.

0: في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.
1: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء ترك المالكي باستمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار الوقوف مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسستها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا الساحلية اليمنية في خليج عدن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوته قتلت شخصا حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. قالت قوات موالية للحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي يدير الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. شهد جنوب تركيا أمس 5 هزات أرضية خفيفة شعر بها سكان في مناطق من شمال سوريا دون تسجيل أضرار أو إصابات وفقاً للسلطات في البلدين. قال المستشار الألماني فريدريش ميريتس إن برلين لن ترضخ للترهيب من أجل التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وذلك أثناء إعلانه عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1 مليار يورو خلال زيارة لكييف تزامنت مع هجمات روسية بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف مستهدفة بذلك طريقا يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: عودة لساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال دارة الأثير 1009 والساعة في استوديو الخليجية 9:15 بتاريخ اليوم 5 أكتوبر 2026. نوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي منضمين إلينا واللي متفاعلين إيانا واللي مشاركين في خلال لحظات 707. أنا أخذكم عهود الخلاني وما زلت مستمرة في تواصلي وياكم. ماذا سيحدث في خرفكان إلى حفل الفنان ماجد المهندس اللي سيقام على مدرج خرفكان في إمارة الشارجة، وأنا للموعد أن يجمعنا في ليلة انتظرناها بشوق. الفنان ماجد المهندس يفتتح أولى أمسيات الموسم الجديد من هلا خرفكان بصوت له، حضوره وإحساس له مكانه في قلوب جمهوره. موعدكم مع هذه الليلة الاستثنائية على مدرج خرفكان بيكون إن شاء الله تاريخ 14 نوفمبر 2026. تقدرون من الحين تحجزون تذاكركم وتستعدون لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس، وأكيد الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. زوروا platinumlist.net وشوفوا التفاصيل وحجزوا التذاكر من الآن. هذا بالنسبة لحفلة الفنان ماجد المهندس. بعد لا تنسون بأنه مع نهاية هذا الشهر بتكون هناك أيضا حفلة أخرى مميزة ينتظرها عشاق وجمهور الفنان عبد المجيد عبد الله. بتشوفون أيضا كل هذه التفاصيل الخاصة في أو بهذه الحفلة من خلال صفحتنا في إنستغرام @الخليجية 1009. والمميز في هذه النسخة أن الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009 وستقام في كوكاكولا أرينا. هذه بعض التفاصيل الخاصة بالحفلات القادمة، واللي طبعا بدأ طرح التذاكر من كم من يوم، فاللي حاب طبعا يحجز تذكرته يحجزها من الحين وما يتردد ويستمتع بالأجواء الفنية الموسيقية الطربية اللي ستنطلق في أكيد أرجاء الإمارات مع أحاسيس فنية موسيقية شجية جميلة من فنانين اشتهروا بأغانيهم وبفنهم الراقي. إلى دبي. دبي ترى من يروي قصته؟ نحن من نروي قصتها للعالم ونرويها أيضا للأجيال القادمة. بنتكلم عن التفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة. ما الذي يميز مدينة دبي من وجهة نظرك؟ شو اللي يميز مدينة دبي من وجهة نظرك؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لو تقدر تجاوب بكلمة واحدة وتقول شو اللي يميز مدينة دبي عن غيرها، بننتظر منكم مشاركاتكم وشو ممكن تكون إجاباتكم. ولنا عودة من بعد دقائق. Stay tuned، خلكم متواصلين يانا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامه 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كملي ونابه منبهر وتفكر،
2: منبهر وتفكر
1: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
2: وش بتذكر وش بتذكر.
1: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روض فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جو في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخل الباب خلفك مسكر، ادخل وخل الباب خلفك مسكر.
0: الشعار
3: الشعار
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: دور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
6: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
5: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
7: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
8: بعرف.
7: بليز ما تجيب لي مق هالسنة.
8: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
7: بلا مزح.
8: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
7: عن جد عم تحكي؟
8: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
7: هلأ فهمت.
9: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
10: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد، امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70، احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط، اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: من سيروي قصة دبي؟ وشو أول شيء تربطونه بمدينة دبي؟ وما الذي يخطر في بالكم بمجرد ما تسمعون كلمة دبي؟ محمد شافي النعيم يقول دبي مدينة ما تكتفي أنها تواكب المستقبل، هي اللي تصنعه. عبدالله سلطان سالم يقول اللي يميز دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله يحفظه ويطول في عمره بلا شك. إلى دبي اللي تبحث عمن يروي قصتها السياحية والاقتصادية، وإذا كنت جاهز فدبي هناك وجهات ما تنتهي وتجارب لا تعد ولا تحصى بل ولا تنسى، حتى من رمالها الذهبية إلى أبراجها الشاهقة وبير معالمها وتفاصيلها، حكايات لا تروى إلا بعدسة مبدعة. فكيف تجعل من محتواك دليل سياحي واقتصادي يلهم الملايين؟ يوميا هناك ملايين الفيديوهات تمر أمام المسافرين والقليل منها يبقى في الذاكرة، فالفرق بين محتوى يشاهد ومحتوى يلهم ليس نوع الكاميرا بل الزاوية التي ترى منها المدينة. ومحتواك ممكن يصنع الفارق في الوجهة السياحية الأولى عالميا. دبي الوجهة الأولى في العالم لثلاث أعوام متتالية، سنة 2022 و2023 و2024. هناك 19.59 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة خلال عام 2025، وهناك حول 200 جنسية هم جمهور عالمي متنوع يترقب محتواك كل يوم. فهل أنت مستعد لتكون صوت المحتوى السياحي والاقتصادي لدبي؟ إذا كنت جاهز ومستعد فالحين هي دورك. برنامج صناع محتوى دبي يعود بنسخته الجديدة، النسخة السياحية والاقتصادية، بتنظيم من نادي دبي للصحافة وبالتعاون مع هيئة دبي للاقتصاد والسياحة. فاللي يحب دائما يكتشف يقدر يصنع ويسرد، وهذه فرصتك لتروي قصة دبي بطريقتك الخاصة. طبعاً باب التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة، فبصراحة اللي عنده هاي الموهبة وفي حب دبي ممكن يعني تظهر أجمل العبارات وأجمل الكلمات وأجمل الصور. حتى التسجيل بيكون من تاريخ 12 إلى 23 أكتوبر 2026 حضورياً في مقر نادي دبي للصحافة. فأنا أشوف هذه صراحة فرصة ما تفوت، ومنو يعجز لسانه عن التعبير يوم نتكلم عن مدينة دبي؟ دبي كوكب آخر. هذه المشاركة وصلتنا من عبدالله الزرعوني. هذه بعض المشاركات اللي قررنا أن نتحدث فيها عن مدينة دبي. بأول شيء يخطر في بالكم بمجرد ما تسمعون كلمة دبي، وأنتوا دائما الأجدر في صياغة سحر المشهد لهذه المدينة الساحرة والفاتنة. ونرجع وبنتواصل من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا ولكم المزيد من التفاصيل إن شاء الله في فقرتنا القادمة. خلكم متواصلين يانا. جو دبي غير، وعالم دبي غير، والحياة في دبي غير، والناس في دبي غير، وكل شيء مميز فيها، وكل شيء يعني فعلا يخلينا في بعض الأحيان يعني نتأمل سحر هذا الجمال وكيف وصلت دبي إلى ما وصلت عليه اليوم.

0: 9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
0: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
4: مرحبا، أنا عهود.
5: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
4: وعشنا التجربة الحية فيها.
5: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
4: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
6: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد في هذه اللحظات ما زال للأسف يعاني من ازدحام مروري تقريبا من عند امتداد شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات بالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي وتبقى ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. الأفضل في حركة السير في هذه اللحظات شارع الإمارات العابر، الحركة فيه سالكة وطبيعية. شارع راس الخور هناك كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي من بعد ذلك تسلك الحركة عليه، وهناك كثافة مركبات بسيطة جدا على مدخل شارع الشيخ زايد، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: إلى اللحظات الأخيرة من خلال وقت 707 كنا نتكلم عن من الأفضل في رواية قصة دبي وسحرها وجمالها وفتنة مدينة دبي. من المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا خلود الكندي تقول دبي ساوي تطور وأبداع وتميز ونقطة على السطر، واللي يميز دبي براشد الله يحفظه ويطول في عمره، آمين يا رب العالمين. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يضع 7 قواعد للعيش في مدينة دبي، وهذه القواعد يعني فعلا اللي يتفكر فيها يعيش بسلام وبراحة وباستمتاع في مدينة دبي. أولا، الحياة مسؤولية والمسؤولية حياة. ثانيا، الاحترام تقدير لقيمة الإنسان. أما عن القاعدة الثالثة فهي الإتقان، أجمل رسالة نقدمها للعالم. وبالنسبة للقاعدة الرابعة، نرتفع بتواضعنا. خامسا، التفاؤل أسلوب حياتنا. وسادسا، الخير طريقنا وطريقتنا. أما أخيرا والقاعدة السابعة، الوطن الذي يحتوينا يستحق ولاءنا. هذه 7 قواعد للعيش في مدينة دبي يضعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن رسالة سموه إلى مجتمع دبي في كتاب الرسائل، وعن 7 قواعد للحياة في مدينة دبي. على فكرة الكتاب الآن أصبح موجود في الأسواق باللغة العربية، وقريبا أيضا سينشر باللغة الإنجليزية. وما أجمل من أن يقتني شخص كتاب بهذه الخبرة وبهذه الرسائل العميقة لمجتمع دبي، بل ولكل من يقطن ويسكن في أرض دولة الإمارات الحبيبة. فهذه من الكتب اللي إن شاء الله مع الأيام المقبلة بنسمع تفاصيل فيها عن الرسائل المختلفة لمدينة دبي. في هذه اللحظات نختم وقت 707. استمريت تناخدكم عهود الخلاني تقريبا على مدى 3 ساعات من الزمن، وإن شاء الله لقانا يتجدد السبوع غدا أنا أسفة هو بادي السبوع يا عهود، ما علي سامحوني. غدا إن شاء الله في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. عندي تفاصيل ومواضيع مختلفة إن شاء الله بنتطرق لها وبنتعرف عليها من خلال وقت البرنامج. تقبلوا تحياتي ومع ألف ألف سلامة. Good morning.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: منظر غروب الشمس رمز الذكريات، المحزنة في كوكب الأرض الحزين ذكرني بمنظر غروب الأمنيات، فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فزاع،
3: فزاع
0: مع الخليجية.
3: فزاع
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدرتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن كتاب الرسائل إلى رسالة إلى المعلمين، أكد فيها أن المعلمين هم من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان، موضحا سموه أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة وأن كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالكي باستمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار الوقوف مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. ذكرت هيئة العمليات أو هيئة عمليات التجارة البحرية لبريطانيا أن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا الساحلية اليمنية في خليج عدن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوته قتلت شخصا حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا. قالت قوات موالية للحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي يدير الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
1: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36، المنامة 31 36، الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القبول. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
8: دانت الأثير.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: على الخليجية.
1: وش غير ضاعت عليك سيدة الغيب؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر ان قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف،

0: قلتك تقول إن الغرام أمكر الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
0: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
2: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
2: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية. 1009
4: 1009

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم، لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدرتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المعلمين، أكد فيها أن المعلمين هم من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان، موضحا سموه أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة وأن كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. قالت قوات موالية للحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي يدير الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. شهد جنوب تركيا أمس 5 هزات أرضية خفيفة شعر بها سكان في مناطق من شمال سوريا دون تسجيل أضرار أو إصابات وفقا للسلطات في البلدين. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن برلين لن ترضخ للترهيب من أجل التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وذلك أثناء إعلانه عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1 مليار يورو خلال زيارة لكييف تزامنت مع هجمات روسية بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف، مستهدفة بذلك طريقا يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

0: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب.
1: غياب.
0: في نهار يبين بهالصديق القريب.
1: قريب قريب.
0: وأترك الحاضر اللي في المواجي باب وابتعني، وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامه 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: استريح شوي واسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله. والله لولا الغلا ما جاك عاني، يا بعد منهم بكوله وضحكوله. عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة. ابتسم خلني افضفض لك عشاني، الحكي غصن عجز صوتي يطوله. تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة. خاطري مكسور من قسوة زماني، وانت كنكياه وفعوله. تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه وطوله. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، واللقيت قصور قول اللي تقوله. وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له أصوله. لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء إلا الكرامة والرجولة.
0: أشعار على الخليجية.
2: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوتوا الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: 9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية دانة الأثير 1009.
2: يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل. العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق جميل.

من انت مو يمي حسيت ضيم الكون مخبوط يا الله ما عندي مليت انا لوحدي شنتك حلم فزيت والحلم غنوا يا

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني يحلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها، منعوضك منعوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس أني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي قمت أحس أني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي.

0: خزانة الأثير.
1: مرحبا، أنا عهود.
2: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة الريلايز في دبي لقطارات الاتحاد،
1: وعشنا التجربة الحية فيها.
2: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
1: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عتر.
3: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: يومياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
0: توزيع روتانا
2: واحد صفر صفر تسعة.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم، لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لنهي رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي

0: المعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدرتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المعلمين، أكد فيها أن المعلمين هم من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان، موضحا سموه أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة وأن كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قراراً بتعيين سعادة الدكتور محمد عبد الله الزعابي وكيلاً لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي. قالت قوات موالية للحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي يدير الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا. شهد جنوب تركيا أمس 5 هزات أرضية خفيفة شعر بها سكان في مناطق من شمال سوريا من دون تسجيل أضرار أو إصابات وفقاً للسلطات في البلدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف، مستهدفة بذلك طريق يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه يعتقد أن روسيا ربما شاركت في تكنولوجيا طائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة مع حليفتها كوريا الشمالية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN
2: الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأهل.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي.

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامه 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
3: منع وزجرة،
2: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيت، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت، كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة، واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي، وأنا قبلت عذرة.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
0: دانت الأثير
4: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
8: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: أكلس أكلس أكلس أكلس جلسة على دانة الأثير.
1: وأبغى أقول وأنت لسه لي وقابلنا
2: يلا

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيون

0: يوافق بأنك تطوله
1: فسا. وش غير طباعك علي سيد الغي وأنا محب طال وياك صبرها تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره ولا فمان الله الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره
2: أشعار فزاع على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: زيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرياتورز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال كبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتور محمد عبد الله الزعابي وكيلا لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، وداعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحة الدولية. أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين، وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان، قالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، وتحث موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة نظرا لأن التفاصيل ما زالت غير مؤكدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: واحد صفر 09 أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك، احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد، والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واسرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
1: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامه 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37
0: هو الخليج على الخليجية.

الخليجية. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب أني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك ان تخيلته. تشوف احساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.

0: الخليجية.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
10: هنا مجبور فيك.
9: يتضمن 5 أغاني.
10: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
9: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
10: عادي لما يخونك.
9: إنتاج وتوزيع روتانا.

9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
1: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسم اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا ملاش قسم.
0: اشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلم عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتور محمد عبدالله الزعابي وكيلا لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية 12 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحة الدولية. أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع الحوثيين، وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان، وقالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. كشفت وزارة الخارجية الأمريكية

0: أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، وتحث موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة نظرا لأن التفاصيل ما زالت غير مؤكدة. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: 1-0

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-0-9
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9 لايف هاب على الخليجية. 1-0-0-9
3: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة وراجعين من دواماتكم أو حتى من البيت. معاكم اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات من الساعة 2 إلى 5 المساء في برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1-0-0-9. بداية أسبوع جديدة وإن شاء الله يكون أسبوع خير وتوفيق عليكم. اليوم بنبدأ بذكريات، يعني خلينا نقول ناس تركوا فينا أثر، وبنكمل مع مبادئ نعيش عليها، وبنختم بسوالف خفيفة وتجربة سفر مختلفة في ساعتنا الأولى. وبمناسبة اليوم العالمي للمعلمين بنفتح دفتر ذكريات المدرسة، منو المعلم أو المعلمة اللي لين الحين تذكرون كلامهم؟ اليوم عندكم فرصة توجهون لهم كلمة شكر عبر الخليجية. وأيضا في ساعتنا الثانية بنوقف عند 7 قواعد للحياة في دبي، وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، وبنسألكم عن المبدأ اللي تمشون عليه وما تتنازلون عنه. أما في ساعتنا الأخيرة بنروح، أو خلونا نقول بنسمع أطرف مواقف للحيوانات صارت وياكم، وبنتعرف على تجربة سفر يمكن محبي القطط يتحمسون لها وايد. ومثل كل يوم سوالفكم ومشاركات هي اللي تحلي برنامجنا لايف هاب. طرشولنا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. نبدأ بهالفاصل الغنائي وعقبها راجعين مع ذكريات المدرسة. جهزوا سوالفكم ونطلع لهذه المحطة لا تسافر لأحمد الهرمي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامه 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: في ناس مروا في حياتنا ولين اليوم نذكر كلامهم، ويمكن كلمة واحدة منهم خلتنا نثق بعمارنا ونجرب يعني شيء كنا نخاف منه، ويوم نرجع بذاكرتنا لأيام المدرسة بس مبقى نتذكر الصف والكتب والامتحانات، نتذكر معلم فهمنا أو معلمة شجعتنا وشافت فينا قدرة ونحن بعدنا ما كنا نشوفها. واليوم بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين بنفتح وياكم دفتر الذكريات، وبنعطي هالأشخاص كلمة شكر يمكن تأخرت لكن أثرها للحين موجود. وسؤالي لكم يا مستمعينا، منو المعلم أو المعلمة اللي لين الحين تتذكرونه؟ وشو الموقف أو الكلمة اللي ما نسيتوها؟ طرشونا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا اليوم نوصل لهم يعني شكر عبر الخليجية. وسؤالي مرة ثانية، منو المعلم أو المعلمة اللي لين الحين تذكرونهم؟ وشو الموقف أو الكلمة اللي ما نسيتوها؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عدلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صبح العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر.

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

مرحبا بكم مستمعينا من جديد. سؤالي كان لكم، منو المعلم أو المعلمة اللي لين الحين تذكرونها؟ وشو الموقف أو الكلمة اللي ما نسيتوها؟ هنمسي عليك بالخير يا عبير النمر يا مستمعتنا الوافية. تقول صراحة معلمة الجيولوجيا والأحياء كان لها الفضل أني تفوقت بدراستي، أحببوني بالمادة وعلموني أن ما في شيء مستحيل. صراحة أنا يعني بالنسبة لي من أصعب الأشياء اللي هي المواد العلمية، لكن أنا قدها. يوم ندرس ونتعمق، وفعلا المعلمة هي اللي تحببك أو تحببك في المادة. مريم تقول معلمة العربي كانت تشجعني أقرأ قدام الصف، وأنا كنت وايد أستحي، إلين اليوم أتذكرها كل ما أتكلم قدام الناس إن هي عطتني الثقة بنفسي إني أتكلم وأنطلق. أما مستمعنا خالد يقول أستاذ الرياضيات كنت أحس إني ما بفهم هاي المادة، لكن كان يشرح لي مرة ومرتين إلين صرت أحبها. ميثا تقول معلمتي في الابتدائي أول وحدة قالت لي إن خطي حلو، كلمة بسيطة بس خلتني أهتم بالكتابة وأستانس فيها. الله ميثا، أنت تعرفين أن أنا بعد خطي وايد حلو لين اليوم، بعد أذكر خواتي بعد اللي نبهوني عليها، مو بس المعلمة وربيعاتي في المدرسة، حتى خواتي. اليازي خطك حلو، اكتبي لنا مثلا أي كروت في البيت، اليازي أنت تكتبي لنا خطك حلو، أحلى وحدة، يعني أحلى خط في البيت عفوا. مستمعنا محمد يقول أستاذ كان دايم يسألني، يعني يسأل عني إذا غبت ويشوف شو أخباري. يمكن هو يشوف شيء عادي، يشوفه شيء عادي، لكن أنا كنت أحس إن وجوده وسؤاله وايد يفرق. حلو صراحة إن في معلم مهتم بطلابه ويتخبر عنهم أول بأول. شما تقول أنا اليوم معلمة، والسبب معلمتي اللي كانت تعاملنا باحترام وتسمع لنا، وتمنيت أكبر وأكون مثلها. ما شاء الله عليك شما، يعني أحلى وظيفة هي التعليم صراحة. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي مع ميحة حمد يوم الوداع، وراجعين لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها، شو اخبار الصلع؟ لا، ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة. لا لا لا، ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص. فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: واحد
4: صفر
3: صفر
4: تسعة.
5: مرحبا، أنا عهود.
6: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد،
5: وعشنا التجربة الحية فيها.
6: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
5: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
7: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
8: بعرف.
7: بليز ما تجيبي مق هالسنة.
8: لا لا لا، ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
7: بلا مزاح.
8: عن جد، مع أوجولد بقدر أهدي ذهب أو فضة، وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات، وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
7: عن جد عم تحكي؟
8: هلأ ببعت لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
7: هلأ فهمت.
9: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: اليوم 5 أكتوبر نحتفي باليوم العالمي للمعلمين بمناسبة مناسبة يحتفل فيها العالم كل سنة تقديراً لدورهم. طبعاً بدأ الاحتفال فيها عام 1994 بحسب اليونسكو، واختاروا هالتاريخ اللي مرتبط باعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المعلمين عام 1966، واللي تناولت حقوقهم ومسؤولياتهم وإعدادهم وظروف عملهم، وهالسنة تمر 60 سنة على اعتمادها. خلف هاي المعلومات في تفاصيل كلنا نعرفها من حياتنا، معلمة تعيد الشرح عشان تتأكد ان الكل فهم، ومعلم يلاحظ طالب ساكت ويحاول يشجعه، وشخص يصبر على أخطائنا إلين نتعلم. يمكن ننسى تفاصيل درس، لكن نتذكر إحساسنا يوم أحد قال لنا أنتوا تقدرون، أو عطونا فرصة نجاوب حتى لو كنا مترددين. وعشان شي هالمقترح لكم اليوم، إذا عندكم وسيلة تتواصلون فيها مع معلم أو معلمة تركوا أثر فيكم، طرشوا لهم رسالة وقولوا لهم أي موقف تتذكرونه وشو تغير فيكم بسبته. ولكل معلم ومعلمة يسمعونا في الإمارات وفي كل مكان، شكرا على وقتكم وصبركم وعلى اهتمامكم اللي يمتد أبعد من الحصة الدراسية. الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك في جهودكم، ويجعل ما تعلمونه وتزرعونه من خير في ميزان حسناتكم.

0: الخليجية
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا. علاء عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر. يسارقه من عيون المحب حمدان نوم، الليل رجع عليه النوم له السهر له السهر. دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر. تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر. ولو ان عمري مهر قربك انا قبل اسوم، انا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي انا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وانا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وانا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع
6: الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع

0: ثالث
1: الحصول على خدمات وزارة الصحة وقائد المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرياترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال كبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
4: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
5: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة مهنئا المعلمين، شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. ولي عهد أبوظبي يصدر قرار تعيين جديد. والسعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية فجر اليمن.
4: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
5: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات، وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. إلى ذلك، تلقى معلمون في دولة الإمارات صباح اليوم رسالة نصية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام. حملت كلمات تقدير وامتنان لدورهم في تعليم الأجيال والإسهام في بناء مستقبل الدولة. في اليوم العالمي للمعلمين تحتفي الإمارات بمن يقفون في الصفوف الأولى لصناعة المعرفة وبمن يتجاوز دورهم حدود الكتاب والدرس. التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
6: لا تبدأ مهم

0: مهمة المعلم مع قرع جرس الحصة ولا تنتهي بانتهاء الدرس، فدوره يتجاوز نقل المعرفة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم باهتمام متواصل ضمن منظومة تعليمية تضع تطوير الكوادر التربوية وتمكينها في مقدمة أولوياتها. ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة التعليمية، يتغير دور المعلم أيضاً من مقدم للمعلومة إلى موجه يساعد الطلبة على الوصول إليها وفهمها وتوظيفها بطريقة تعزز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. ويبقى الجانب الإنساني أحد أهم عناصر العلاقة التعليمية، فالكلمة التي يقولها المعلم في الوقت المناسب والتشجيع الذي يقدمه لطالب متردد قد يكونان بداية لاكتشاف موهبة أو تحقيق طموح. وفي اليوم العالمي للمعلمين تتجه الأنظار إلى أصحاب المهنة الذين يصنعون فرقا يوميا داخل الفصول الدراسية ويشاركون في تشكيل ملامح جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواصلة مسيرة التنمية.
1: نواصل جولة أخبار هذه الظهيرة. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتور محمد عبدالله الزعابي وكيلا لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ عن إحباط 14 محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر للترانزيت في مطارات الدولة، تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين، بما يعكس تكامل منظومة العمل الأمني والتعاون الاستخباراتي الدولي وكفاءة التفتيش الميداني وقوة تحليل البيانات. النشرة مستمرة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة، وأوضحت لقد دمرنا 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، مؤكدة تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة باستمرار. إلى ذلك أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع الحوثيين. وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. أيضا في الأثناء أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحات الدولية. في أخبار العالم أيضا، تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان، هذا وقالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. إلى شأن آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر بعدما رفض البرلمان يوم الجمعة تدابير عرضتها حكومة سانشيز لمحاولة الخروج من أزمة السكن في البلاد. كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن مرض الطاعون الرئوي في روسيا، هذا وحثت موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة نظرا لأن التفاصيل ما زالت غير مؤكدة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: في ختام نشرتنا، أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل اليوم فوز العلماء الأمريكي كارل دايس روث والألماني بيتر هيجمان والألماني الآخر جورج ناجل بجائزة نوبل للطب لعام 2026، وذلك لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. هذا وقالت الجهة المانحة إن علم البصريات الوراثي يتيح إمكانية تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية داخل الدماغ الحي، وقالت إن العلماء هؤلاء سيحصلون على مبلغ قدره 1,200,000 دولار، سيتم تقاسمه أو تقاسم هذا المبلغ بينهم في حالة تعدد الفائزين. بهذا أصل إلى ختام نشرة أخبار ARN، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: الخليجية 100%، خليجية
6: 1009.
7: لايف هاب على الخليجية 1009.
8: ويا هلا فيكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. كل واحد فينا عنده مبادئ يرجع لها في حياته، مبدأ تعلمه من هلا أو حتى درس خذ من تجربة وصار يوجه تصرفاته وقراراته، ويوم تكون هالقيم مشتركة بين أفراد المجتمع نشوف أثرها في تفاصيل يومنا وفي احترام الناس لبعض وفي جودة العمل وبعد في المساعدة اللي نقدمها من خاطرنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وضع 7 قواعد للحياة في دبي ضمن رسالته إلى مجتمعنا. قواعد كل واحد فينا يقدر يتأملها ويطبقها في حياته. لكن سؤالي لكم يا مستمعينا، شو المبدأ اللي تمشون عليه في حياتكم وما تتنازلون عنه؟ وخبرونا عن هذا المبدأ ومنو علمكم إياه. شاركونا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو المبدأ اللي تمشون عليه في حياتكم وما تتنازلون عنه ومنو علمكم إياه؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامه 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية، ونمسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم، شو المبدأ اللي تمشون عليه في حياتكم وما تتنازلون عنه ومنو علمكم اياه؟ مريم تقول، ابوي علمني ان الكلمة مسؤولية، اذا وعدت حد بشيء لازم اكون قد وعدي. الله يحفظك ابوك يا رب ويحفظ الجميع لك. ميثا تقول، مبدئي احترم كل شخص مهما كانت وظيفته او عمره، وهالشيء تعلمته من امي الله يحفظها وطريقه تعاملها مع الناس. الله يحفظ لك امك ويحفظك ونعم التربيه. مها تقول، اذا بسوي شغله اعطيها حقها حتى لو كانت بسيطه، احب اكون راضيه عن اللي قدمته. ومستمع أو مستمعتنا لنهاية رقمها 3455، مهما وصلت أظل أتعلم وأسمع لغيري، يدي كان دايم يذكرنا أن الإنسان ما يعرف كل شيء. ومستمعنا محمد يقول، أحاول أترك أثر طيب وين ما أسير، مساعدة بسيطة أو كلمة حلوة يمكن تغير شخص كامل. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: أنا الموجوع لو غنيت ماني طرب، وأنا عندي يقين إن العمر فاني يا علام الخفايا يا مزيل الكرب، ثباتك في وقوفي ثبت أركاني، طلبتك تستجيب لدعوتي يا رب، أهب لي حظ نوفر قبل تغشاني يدور الذعذعان ووجهته من غرب، هواهي فكك ضلوعي ويشعاني يا بردة، ما صفالي من نعيمه شربي أناره ما هدت ناري، وبركاني أنا في جبهة سنيني أعيش الحرب، وأنا راسي حفيت بوجهه عدواني عليه أشفق من الدنيا بعيد وقرب، ومنها احتاج كلمة تجلي أحزاني خياله لحضوره ولي رفيق، الدرب يسود ويهدى ويدق بيباني قسمني من جهات الشرق لين الغرب، وتركني للظنون من عطفها ثاني وعلمني الغياب، ولها سافر سرب وهمش عيشتي دونه وسلواني
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: عايشين فيني.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: في رسالته إلى مجتمع دبي خاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، أهل دبي والمقيمين على أرضها وزوارها ومحبينها، وضع 7 قواعد للحياة فيها. خلونا نوقف عند كل قاعدة ونتأمل كيف نقدر نعيش معناها. القاعدة الأولى تقول الحياة مسؤولية والمسؤولية حياة، يعني المسؤولية تبدأ من كل واحد فينا في التزامه بعمله واهتمامه بأسرته ووفائه بكلمته. أما الثانية تقول الاحترام تقدير لقيمة الإنسان، نحترم وقت الناس ومشاعرهم وحقوقهم، وبعد نخلي هالاحترام حاضر في تعاملنا اليومي. أما الإتقان، والإتقان أجمل رسالة نقدمها للعالم، كل مهمة ننجزها باهتمام وكل خدمة نقدمها بإخلاص تترك انطباع جميل عنا وعن مجتمعاتنا. القاعدة الرابعة نرتفع بتواضعنا، نفرح بإنجازاتنا، نظل قريبين من الناس، وعندنا استعداد نسمع ونتكلم. التفاؤل أسلوب حياة، هني نؤمن بقدراتنا على تجاوز الصعوبات ونترجم هالإيمان إلى عمل ومحاولة مستمرة. أما السادسة هي الخير طريقنا وطريقتنا، يعني فرص الخير موجودة حولنا كل يوم في مساعدة أو تشجيع أو حتى اهتمام بإنسان يحتاج من يسمعه. والسابعة والأخيرة للقواعد، الوطن الذي يحتوينا يستحق ولائنا، نعبر عن انتمائنا بإخلاصنا واحترام قوانين وطننا والمحافظة على أمنه وإنجازاته. والأمثلة اللي ذكرناها تخلينا نشوف كيف نقدر نحول هالقيم إلى أفعال كل واحد من مكانه وفي تفاصيل يومه. الله يحفظ صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويبارك له في عمره وجهوده، ويحفظ قيادتنا ودولتنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والتلاحم.

0: 9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: في هنا مجبور فيك،
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما يخونك.
2: إنتاج وتوزيع روتانا.

لايف هاب على الخليجية 1009. حفل ماجد المهندس على مدرج خورفكان في الشارقة، أنا للموعد أن يجمعنا في ليلة انتظرناها بشوق. يفتتح الفنان ماجد المهندس أولى أمسيات الموسم الجديد من هلا خورفكان بصوت له حضوره وإحساس له مكانه في قلوب جمهوره. موعدكم في ليلة استثنائية على مدرج خورفكان في 14 نوفمبر 2026. تقدرون تحجزون تذاكركم الحين وتستعدون لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راس قلمي فوراقية أخذ طبها والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، اي تخير في الحطب ما كل عودة اي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: اشعار فزاع على الخليجية.
6: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
7: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها با.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنطي.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية 12 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن، وذلك لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحة الدولية. تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لقصف جوي في ولاية جنوب كردفان. قالت معلومات ميدانية إنه نفذ بواسطة مسيرة تابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل أحد السائقين وتعريض شحنة غذائية مخصصة للمدنيين للخطر. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر، بعدما رفض البرلمان يوم الجمعة تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن في البلاد. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: دانة الأثير. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ويا هلا فيكم في ساعتنا الأخيرة مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير. في ناس يحبون الحيوانات لدرجة يعتبرونها جزء من العائلة، يصورون كل حركاتها ويسولفون عنها، وحتى جدول يومهم يرتبونه على مواعيد أكلها ورعايتها. وفي ناس يحبون هاي الحيوانات من بعيد، يعني صورة حلوة ولا فيديو يضحك يكفيهم. واللي يربون حيوانات يعرفون أن كل واحد يعني منها له شخصيته، واحد هادي والثاني ممكن يكون شقي، وواحد يحسسكم أن البيت بيته وأنتوا الضيوف عنده. والحين سؤالي لكم يا مستمعينا، يعني هذه لمحبي الحيوانات، انتوا من اللي يعني يحبون يربون حيوانات في البيت ولا تحبونها من بعيد؟ شاركوني على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. انتوا من اللي يحبون يربون حيوانات في البيت ولا تحبونها من بعيد؟

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم لايف هاب. سؤالي كان لكم، أنتم من اللي يحبون يربون حيوانات في البيت ولا تحبونها من بعيد؟ محمد يقول عندي قطو، كل ما أفتح اللابتوب عشان أشتغل ينام على الكيبورد، شكله يبغى يقدم إجازة باسمي. أتحمله، مو بس يقدم عن يخرب لابتوبك، عن يطرش لك شيء بالغلط، عن يطرش لك نص الكلام وانت بعدك ما خلصت الايميل، عرفتوا؟ تحملوا. انزين، مستبعتنا شمة تقول انا احب الحيوانات من بعيد، يعني ممكن اشارك ربيعاتي فيديوهات حق القطط وكذي، بس يعني يوم تقرب مني وحدة اتروع منها صراحة. انت نفسي يا شمة، انا انسانة الحيوانات من بعيد اوكي، ممكن اكون اذا كانوا لطيفين اكون لطيفه وياهم بس من بعيد، لكن اني انا اكون من الناس اللي يربون نفس هاي الحيوانات الاليفه بصراحه ما اقدر. احس مو سالفه مسؤوليه ولا لا ما اقدر، انا ما اقدر. مريم تقول قطوتي عندها سرير وكل الالعاب، وفي النهايه تنام داخل الكرتون اللي وصل فيه الطلب. هذا تختار المكان المريح، هذا الكرتون مريحنها أكثر من السرير وألعابها. عبد الله يقول عندنا بغبغاء يقلد صوت أمي يوم تناديني، مرات أرد عليه وأنا أحسبها أمي. هي بغبغاء، إذا تربون بغبغاء أنا لا ما أقدر. حتى البغبغاء ما أقدر أحس، ولا حيوان أليف شو ما كانت أنواعهم أحس ما أقدر صراحة. اللي يربي هاي الحيوانات هني صراحة. راشد، مستمعنا راشد يقول كنت أقول ما بربي قطط في البيت، الحين ألبوم تلفوني كله صور قطوتي، وحتى أهلي كلهم يحبونها وصارت المفضلة في البيت. ممكن صح، في ناس تتغير آرائهم، يمكن أنا في يوم من الأيام يتغير رأيي وأربي حد من الحيوانات الأليفة، تخيلوا أنتوا. هذا ما سنكتشفه في المستقبل، شو رأيكم؟ أخبركم إن شاء الله الأبديت معايا مع الحيوانات. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
0: هو الخليج على الخليجية،
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36، المنامة 31 36، الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا عقب سوالفكم عن الحيوانات ومواقفكم معاها. اليوم عندنا تجربة سفر يمكن تكون ملفتة أو تلفت عفوا انتباه محبي القطط. جمعية سايروس كاتس في وين؟ في جزيرة سيروس اليونانية توفر برنامج تطوعي تحصلون فيه على إقامة ووجبة وخدمات أساسية مقابل المساعدة في رعاية القطط. مدة المشاركة تبدأ من شهر والعمل حوالي 6 ساعات يومياً وخمس أيام في الأسبوع، وتشمل المهام أنكم تطعمون هاي القطط وتنظفون أماكنها ويعني والمساعدة في العناية مع يعني العناية في هذه القطط مع الفريق. السكن يوفر لك غرفة خاصة مع مشاركة المطبخ وتكرمون المساحات المشتركة الأخرى مع المتطوعين أو متطوعين آخرين. أما تكاليف السفرة والوصول إلى الجزيرة يتحملها المتطوع نفسه. يطلب من المقبولين تأمين سفر وصحة مناسب. وتكاليف السفر والوصول إلى هاي الجزيرة مثل ما قلت إنه يتحملها المتطوع، لكن باقي الأشياء هناك هاي الجمعية هي اللي تتكفل فيها. الجمعية تعطي الأولوية لأصحاب الخبرة في رعاية الحيوانات، وبعد من اللي أعمارهم فوق 25 سنة وبعد للقادرين على البقاء أكثر من شهر. بالنسبة للتقديم في طلبات، طلبات الفترة طبعا أغلقت من يناير إلى يونيو، أغلقت حق 27، وبيردون يفتحون التقديم لفترة يوليو إلى ديسمبر في 27 في الأول من نوفمبر 2026 بحسب يعني هذا موقع الجمعية الرسمي. هاي التجربة أنا أشوف أنها تحتاج شخص يحب القطط ومستعد أنه يلتزم برعايتها يوميا، يصحى على موعده ويهتم بنظافتها ويؤدي مهامه حتى يوم يكون خاطره يطلع يتمشى. واللي تناسبه الفكرة وممكن يجمع بين اكتشاف مكان جديد ويتعرف على ناس والمساهمة بعمل يحبه. بس عقب شهر من العناية والتعلق في هاي القطط، أتوقع أصعب مهمة بتكون يوم تقولوا لهم مع السلامة، ولا شو رأيكم؟ لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع وياكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في اسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
5: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وصلنا مستمعين لنهاية برنامجكم لايف هاب لليوم. فتحنا دفتر ذكريات المدرسة وسمعنا منكم عن المعلمين ومعلمات أثرهم للحين حاضر في حياتكم. ولكل معلم ومعلمة كل عام وأنتوا بخير، وشكراً على عطائكم وصبركم. عقبها وقفنا عند 7 قواعد للحياة في دبي، وسوالفنا وسولفنا عن المبادئ اللي تمشون عليها، وختمنا مع مواقفكم الطريفة ويا الحيوانات وتجربة سفر لمحبي القطط. شكرا لكل من سمعنا وشاركنا وخلى هالمساء أحلى. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وفي برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. إن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم وونستكم. موعدنا يتجدد باكر وبنفس التوقيت من 2 إلى 5 المساء. الله يحفظكم ويسعد قلوبكم وفي أمان الله.

0: على الخليجية.
1: وشيط ضاعت علي سيدة الغيب،
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا صاحبي، يلي لك العز نوماس. إن كان عندك علم محرجك اطره، الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الإنسان مشكلته إذا ما له إحساس، الناس بتفكيرها تصير خطرة خطرة، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الإنسان يحتاج فطرة تحاول توازن أمورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطرة. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطرة. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
0: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الاثر.
1: تم الاعلان عن انستغرام كرييترز داي، يمكن هاي اول مره يكون في هذا التعاون مع متا وانستغرام ان دوله الامارات تستضيف هذا اليوم خارج امريكا واوروبا.
2: شو هي المدينه اللي تدعم الاسره او المدينه الصديقه للاسره؟ هي تلك المدينه اللي تسهل على الاسره حياتها اليوميه من سهوله الوصول للخدمات والتنقل بامان وراحه الى الاماكن اللي يحس فيها الاطفال كبار السن واصحاب الهمم بالراحه والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدن الصديقة للأسرة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. وكان في مقدمة مستقبلي سموه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية 12 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك لتلقي الرعاية الطبية العلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن، وذلك لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحات الدولية. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر، بعدما رفض البرلمان يوم الجمعة الماضي تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن في البلاد. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية 1-0؟

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير. مساء الخير مريم.
1: مساء الخير والسعادة سعد، ونمسي بالخير على كل مستمعينا في انطلاقة أسبوع جديد. إن شاء الله يكون هذا الأسبوع مفعم بالنجاحات والأخبار السارة.
0: نبدأ بأول مسجاتنا اليوم مع عبير. مساء الخير، تقول الصمت في كثير من المواقف ليس عجزا، بل هو أدب رفيع ووعي بأن الحديث لن يغير شيئا من الحقيقة. شكرا لك عبير، وأيضا مساء الخير مسرات لسعد مريم، شكرا لك يا عبير، وأيضا كذلك كل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم.
1: ماذا لدينا اليوم يا سعد؟
0: نبدأ اليوم مع عالم السيارات، ويا ترى هل عند مستمعينا معلومة عن أكثر السيارات مبيعا في العالم؟ يعني شو تتوقعين ممكن تكون أكثر أنواع السيارات؟
1: سعد أنت سألتني هالسؤال وأنا خمنت وتخميني كان صحيح.
0: صحيح.
1: أنا قلت لك اسم الشركة ولكن بصراحة ما كنت متأكدة 100% عن نوع السيارة، بس على الأقل نص إجابة جاوبت. فبنشوف مستمعين هل بيعرفون من غير ما تستعينون لا بجوجل ولا بصديق ولا بشات جي بي تي ولا عوامل مساعدة. نباكم تفكرون شوية وتشوفون يعني يمكن أغلب السيارات الموجودة حولكم في الشارع أثناء قيادتكم للسيارة. شركات السيارات أكيد المصنعة للسيارات كثيرة جدا وما شاء الله تزيد يوم بعد يوم، ولكن إذا بغينا نتكلم عن هذه الشركة تحديدا، هذه واحدة من الشركات العريقة جدا وتنتج ما شاء الله يعني أنواع مختلفة من السيارات. فتعتقدون ما هي السيارة؟ نقولهم الشركة ولا نوع السيارة سعد؟ نسألهم
0: النوع النوع ممكن حتى نوع السيارة ممكن الشركة، يعني شو المعلومة اللي أنت تتوقعها؟
1: أيوة بشكل عام، سواء الشركة اللي تتوقعها أكثر الشركات اللي تبيع سياراتها أو نوع معين من السيارات الأكثر مبيعا بين السيارات الأخرى. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال تطبيق إكسات الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.
0: اكتبوا لنا اسماءكم من خلال مسجاتكم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء ايضا ومن خلال لقائنا وعلى الخليجية على 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36، المنامه 31 36، الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: إذن وصلنا في معلومتنا السريعة اليوم، في هناك سيارات هي أعلى مبيعا في التاريخ، يعني حتى هذا اليوم هي يعني هذا النوع من السيارة هو أكثر نوع سيارة مباع في العالم. ممكن نسأل مستمعينا يا ترى شو هذه النوعية من السيارات؟
3: تصدق سعد، أنا أول سيارة طبعا اللي احتلت الرقم واحد كنت يعني نوعا ما متوقعة هالسيارة، لأن وايد شركات يعني يستخدمون هذه السيارة، ولكن الرقم 2 و3 بصراحة استغربت من هذه المعلومة، أبدا ما توقعت شركات ثانية
2: حتى أنا.
3: انزين، نخبر المستمعين
2: عبير، أولا تقول حاليا السيارات الصينية هي المكتسحة الأسواق في العالم، وتقول أظن التويوتا
3: إجابتك صحيحة.
2: صحيحة فعلا،
3: الإجابة الثانية هي الصحيحة،
2: هي تويوتا كورولا.
3: كورولا تحديدا، صحيح.
2: كم تقريبا؟
3: أكثر من 50 مليون سيارة
2: في التاريخ انبعت من تويوتا كورولا، 50 مليون سيارة.
3: أيضا في المرتبة الثانية فورد، وتحديدا سلسلة اف سيريس، وبيعت أكثر من 40 مليون وحدة. والسيارة الثالثة هي فولكس فاجن بيتل، تحديدا تحيدون هاي السيارة الصغيرون الحلوة شكلها كيوت شنها بومبو. تم بيع تقريبا 21.5 مليون سيارة. أنا بصراحة البيتل ما توقعت أنها تعتبر من السيارات الأكثر مبيعا في التاريخ
2: يعني فعلا، ولكن يمكن في معلومة عامة أذكرها، أن يعني كانت سابقا في فترة من الفترات من 40 سنة أو أكثر هي في العالم تعتبر السيارة الاقتصادية.
3: صحيح،
2: يعني فيها اتساع.
3: شوف، نحن سعد غالبا نقيس الموضوع عندنا محليا في دولة الإمارات، السيارات اللي نشوفها يعني بشكل عام طبعا الدراسات تتكلم عن السيارات اللي بيعت عالميا على مستوى العالم ودول العالم. طبعا فولكس فاجن من الشركات اللي تصنع عدد كبير من السيارات، ولكن بيتل يمكن يعني يمكن في الدولة عندنا صحيح وايد ناس اقتنوا هذه السيارة، ولكن ما شاء الله شكلها تنوع السيارة
2: في أوروبا، في حتى في آسيا كانت تعتبر، يعني أذكر معلومة عامة عن الموضوع، أن في يعني في أيام الطيبين نقول كانت هي السيارة هي السيارة الاقتصادية في العالم. فبالتالي وأيضا حاليا على فكرة من المبيعات السنوية الحديثة، خلينا نقول مريم، أن الأعلى حاليا هي السيارات الكهربائية عموما، يعني أصبحت تنافس السيارات الاقتصادية بأن يعني هي اقتصادية في عدة جوانب، في قطع الغيار، في يعني التبديلات الدائمة للسيارة، فبالتالي أصبحت هي الآن الاقتصادية، واللي أكثر يعني تعتبر الأكثر مبيعا، يعني تباع بالملايين سنويا. طيب ننتقل إلى
3: سعد، قبل ما تنتقل إلى الموضوع التالي، عندنا المبيعات السنوية الحديثة، حبينا نركز على هذه السيارة أيضا، لأنها فعلا قامت تكتسح الأسواق، خصوصا عندنا هني في دولة الإمارات نشوفها بشكل كبير، وهي سيارة تسلا موديل واي تحديدا، اللي تصدرت مبيعات الطرازات السنوية في العالم مؤخرا بأكثر من 1.09 مليون سيارة، متفوقة على المنافسين التقليديين في الأسواق العالمية. فعلا سيارة تسلا بأنواعها المختلفة بفئاتها المختلفة كذلك قمنا نشوفها بشكل كبير في الشارع،
2: يعني ولكن خلال هذه الفترات، يعني خلال هذه السنوات، وفيها رقم مميز 109، يعني لو زيرو بعد يكتبون عليها الخليجية السيارة. طيب متواصلين من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009، والآن حوار وربما نختلف.
0: VS
3: سعد مو بربما نختلف إلا أكيد أكيد نختلف كل واحد يشمر عن ساعديه.
2: لا الحين وقت الإعداد كان في اختلاف شديد وحميل لو طيش في النقاش.
3: يلا الحين النتائج بتطلع بعد شوي إن شاء الله.
2: أنا معه وأنت معه. أنا معه أقول إن المرأة ما شاء الله عندها يعني مواهب متعددة، وكنا ماخذين دراسة من فترة أذكر أن المرأة تستطيع أن تقوم بعدة أشياء في نفس التوقيت، يعني تتكلم في التليفون، تطبخ، تشوف شو حاصل في البيت،
3: وتسمع الخليجية في نفس الوقت
2: فعندها قدرات. فأنا أتوقع أن المرأة أفضل في إدارة المالية للبيت.
3: إنزين، أنا أشوف أن الرجل هو الأفضل في الإدارة من ناحية المادة. يمكن الرجل يكون أفضل من المرأة، صحيح أنا امرأة، ولكن أشوف أن الرجل يتفوق على المرأة في هذا الجانب. ليش؟ لأن المرأة غالبا تحكم عواطفها. وأنا عن نفسي بصراحة يعني إذا سرت السوق مثلا شفت شيء عيبني ممكن شوي أستعجل وأشتري، ولكن أتوقع هذا الموضوع بالنسبة للرجل مو بوايد مهم. يمكن المرأة شوي تركز أكثر في الكماليات والرجل يفكر أكثر في الضروريات. فأنا وجهة نظري أن الرجل هو اللي يعرف يتصرف بالمادة أكثر من المرأة.
2: أنا أتوقع أن يعني هذا رأيي، ونشوف رأي المستمعين مع من. أتوقع أن المرأة ليش عندها هذه القدرات؟ عندها هذه القدرات لأن هي تعرف احتياجاتها في البيت، هي الأدرى، هي تعرف النوعية، هي تعرف الكمية، فبالتالي أعتقد أنها هي أقدر، لأن هي تعرف تفاصيل في البيت أكثر عن الرجل. نشوف من مع مريم اللي يقول أن الرجل هو أفضل في إدارة المنزل، يقول أنه مع مريم. اللي يقول المرأة أفضل في الإدارة المالية للمنزل يكتب مع أخوكم الصغير
3: سمول برادر. وإذا عندكم مثلا عندكم خلنا نقول رأي معين في هذا الموضوع، أو يمكن موقف صار يعني يعزز، خلنا نقول يعزز إجابتكم، حابين حن نعرف آراءكم وكذلك الأسباب اللي خلتكم تختارون أما المرأة أو الرجل. سيف محمد مساك الله بالنور والسرور، عليك السلام والرحمة. أيضا تحياتنا لكل متابعينا وكل من انضم للتواصل في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الأولى من وين وصلنا. شكلنا وصلنا البحر فعلا
2: الظهر.

0: الخليجية.
1: من قبل دفن بهاج سمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفه الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زييفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبة طلبة ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه.
0: على الخليجية.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: VS إذن اليوم في فقرة VS سعد مع أن المرأة أو هي المرأة فعلا اللي عندها خلنا نقول أقدر على الرجل من إدارة الشؤون المالية للبيت. أنا بالنسبة لي وجهة نظري تقول بأن الرجل هو الأقدر من هذه الناحية ويتحكم بالمصروفات أفضل من المرأة.
1: وأنا أقول المرأة إن عندها يعني عندي أسباب بذكرها بعد قليل، ولكن خلنا نشوف المسجات أول. شو رأيك مريم؟
0: يلا نشوف المسجات. مستمعنا فراس عباسي مساك الله بالنور يقول طبعا الرجل ومن غير تفكير، يعني عباس واقف بصفي.
1: إذن واحد
0: واحد صفر الحين. على فكرة بعض المستمعين مشاركين يعني بدون أسماء، وبعضهم بس مكتفين بكتابة أنهم معاي ولا معاك، ولكن ما ذكروا الأسباب. بعض الناس كتبوا الأسباب، ولكن بعض الناس يمكن احتفظوا بأسبابهم يمكن خوفا من الطرف الآخر.
1: ممكن بعد ممكن. عبير تقول لا يا مريم اليوم أنا مع سعد، بالعكس تقول في دراسة تقول أن الحرمة يعني هي تخطط ماليا أكثر عن الرجل، والكثير من الرجال يلجأون للمرأة في التخطيط. شكرا لك يا عبير، وصراحة يعني كلامها مقنع جدا. هنشوف كلام مريم أيضا إذا كان مقنع.
0: أنزين أنا ليش قلت الرجل؟ لأنه الزوج هو الأقدر على تحمل المسؤولية، ويمكن تكون عنده نظرة للمستقبل بأنه يعرف المصاريف الجاية شو بتكون، وبالتالي يكون موازن بين هذه المصاريف وخلنا نقول المادة الموجودة والمتوفرة عنده. ما يبقى ييه يوم يضطر أنه مثلا يدفع مبلغ مالي تجاه شيء معين أو لأجل شيء معين، وصعب على الرجل أن يقول والله أنا ما عندي أو المادة غير متوفرة. صح. فعشان يأمن كل هذه الأمور فعنده تخطيط، حتى خلنا نقول رؤية للمستقبل، وخصوصا فيما يتعلق كذلك بالاستثمارات وكذلك الأشياء اللي ممكن ترجع له بالفائدة.
1: حلو، إذن هذه أسباب مريم. أنا أسبابي أن المرأة مثل ما ذكرت يمكن جزء من موضوع أن تعرف بشكل كبير متطلبات البيت، عندها مهارة عالية في التوفير والتدبير المستمر. طبعا البعض يعني طبعا
0: بين قوسين
1: عندها قدرة كبيرة على التوفير والتدبير المستمر. كذلك أيضا هي تحدد الدخل والنفقات بوضوح، تعرف أن كم عندها وكم عليها أن تصرف. هي اللي ممكن تعرف الأدوار، حاجات الأبناء، حاجات البيت، وأيضا حتى حاجات الزوج. بالتالي الدراسات والبحوث تذكر أن الزوجين لابد دائما أن يشترك سويا في هالموضوع. يعني هذه الخلاصة، أن نعم ممكن أحدهم هو اللي في النهاية يدير الأمر، لكن
0: سعد هذا الموضوع شائك، ترى في ناس بيدرون معاك وفي ناس ضدك.
1: لكن لا،
0: موضوع أن المرأة تشارك الرجل في من ناحية مصاريف البيت
1: كرأي على الأقل.
0: بعض الناس مؤيدين وبشدة، وبعض الناس معارضين وبشدة
1: أن
0: ما تشارك المرأة، ما تشارك في مصاريف البيت. بعض الناس طبعا وجهات نظر مختلفة.
1: لا أنا ما أقصد المشاركة أن هي تدفع، لا أنا أقصد مشاركة في الرأي، كيف ندير الأمور، يعني كيف ندير الميزانية.
0: إذا كان مقتنع فيها وجهة نظرها بياخذ برأيها. إذا يشوفها وحدة صريفة مستحيل ياخذ رأيها.
1: هي مسألة تفاهم. كيف أنت تعرف أن هذا يعني هذين الشخصين عندهم تفاهم في حياتهم الزوجية؟ إذا كانت تفاهم في كل شيء، يعني في كل شيء، في نقطة يعني في نقطة تلاقي خلينا نقول بين الزوج والزوجة، فبالتالي تعرف أن هذا البيت فيه تفاهم. لكن في بعض الأمور أحيانا يقول لك هذا الموضوع يعني ما في نقاش، ما حركة اللي
0: شفتي حركة أهم شيء ما في نقاش، تنتي فر الورقة.
1: شفتي حركة
0: ما يزل الكلام سعد. عبير عندها وجهة نظر تقول أكبر دليل الجمعيات اللي تسويها الأمهات كل شهر عشان يوفرون مبلغ مالي للأسرة.
1: فعلا يعني فبالتالي هي فمسألة خلنا نقول الخلاصة هي المسألة مشاركة، وما أقصد فيها المشاركة الدفع، لأن يعني الأغلب الآراء في العالم تقول أن المرأة ما يخصها في هذا الموضوع في المشاركة، والبعض يقول لك لا إلها.
0: شوف أنا سعد أنا ما بضد ولا معه. إذا كانت المرأة يعني من نفسها هي راضية أنها تشارك في الاحتياجات المنزلية وغيرها من هذه الأمور، ممكن يعني ممكن جدا، ولكن يعني في النهاية رغبات ويعني
1: قناعات،
0: يعني
1: قناعات، سواء قناعة الرجل أنه يقبل أو لا، وقناعة المرأة
0: بس
1: تقبل
0: ختاما لهذا الموضوع سعد. أنا ما أشوف أن الموضوع مرتبط بالمرأة أو الرجل صراحة. يعني نشوف حتى في البيت الواحد الإخوان يختلفون في طريقة تفكيرهم، طريقة تحليلهم للأمور، طريقة تحكمهم بالمادة. تشوف مرات الأخت غير عن الأخو، الأخت هذه تختلف عن الأخت الثانية. فالموضوع أتوقع ما له علاقة بالمرأة أو الرجل. يعني ها خلاصة الكلام، نحن فقرة VS لازم كل واحد منا يكون ضد الثاني، ولكن أنا أشوف بأن الموضوع نهائيا ما له علاقة بالمرأة والرجل، أن أي واحد فيهم يتحكم بالمصروفات، أو خلنا نقول عنده قدرة على التحكم بالمصروفات أكثر. الموضوع موضوع منطق، موضوع عقل، موضوع تدبير،
1: قدرات.
0: هذا الموضوع ممكن ما له علاقة بالجنس،
1: ممكن
0: أبداً.
1: علم، يعني ممكن علم.
0: ممكن الواحد يكون مكتسب، نعم فعلا
1: إنه يكون مثلاً
0: يتعلم الشيء ويكتسبه ويكون جزء من حياته
1: يعني
0: من يومه،
1: طبيعة حياته. مثلا تعلم أمور المحاسبة، الإدارة المالية، الإدارة المنزلية، هذه أمور تدرس على فكرة.
0: صحيح. على فكرة سعد، أحيانا بعض الظروف اللي تصير للإنسان، غالبا الإنسان مع مرور الوقت تتغير وجهة نظرة. يعني مثلا بتسألني أنا قبل 10 سنين، قبل 15 سنة، من الناحية المادية، من تدبير المادة، خلنا نقول وجهة نظري كانت مختلفة تماما عن اليوم. فالواحد يعني بمرور الوقت ينضج، يتغير تفكيره، خصوصا فيما يتعلق بالمادة. نعم
1: صحيح، ويتخذ قرارات الصحيحة في هذا الأمر
0: بكل تأكيد.
1: موضوعنا التالي،
0: قبل موضوعنا التالي سعد، ندخل حركة السير في شوارع دبي الرئيسية.
1: هي صح، اتفق، أنا نسيت.
0: شوف المرأة أحسن من الأحياء.
1: هاي خلاص، هاي خلاصة الموضوع، هذه الخلاصة.
2: حركة السير على الخليجية برعاية جزيرة ياس.
0: كالمعتاد هناك ازدحامات على شوارع دبي الرئيسية في هذه الأثناء، ونتمنى لكم درب السلامة دائما. البداية من شارع مسقيم وشارع حصة بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. عندنا زحمة أيضا على شارع الشيخ محمد بن زايد، هناك ازدحام تقريبا من محطة المترو اللي هي صوب غولف جميرة للغولف، تبدأ الزحمة هناك. وكذلك ازدحام آخر على شارع الشيخ محمد بن زايد، تبدأ الزحمة الثانية من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. شارع الخيل يشهد أيضا كثافة مركبات من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير بالاتجاهين، وازدحام آخر من أمام دبي ديزاين ديستركت مرورا بمنطقة الجداف معبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك عندنا شارع الشيخ راشد، تبدأ الزحمة تقريبا من أمام وافي بالاتجاه إلى جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى شارع الاتحاد، طبعا اللي ماخذين هذا الدرب ورايحين الشارجة بيواجهون ازدحام وكثافة شديدة في المركبات. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
2: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: متواصلين وعلى الخليجية على 1009. بعد قليل ننتقل إلى موضوعنا التالي، ومن خلال تواصلكم بس خلنا نتفق عن موضوعنا، مختلفين شو موضوعنا التالي، عقب ما نتفق بنذكر موضوعنا على الخليجية.

0: 9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: الجوجوكم على الخليجية 1-0-0-9.
3: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
4: هنا مجبور فيك
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
3: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
4: عادي لما يخونك.
3: إنتاج وتوزيع روتانا.
5: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: بالعربي. قبل ما ننتقل إياكم إلى فقرة بالعربي، خلينا نرجع لموضوعنا السابق. أحد المستمعين شو قال؟ قال زين أني معلم الحرمة على المصاريف، ولا يا ويلها إذا فسفست البيزات. عاد هاي كلمة يا ويلها أكيد ما بتفسفس البيزات. أخافها صارت اقتصادية بزيادة على هالكلمة.
1: لا تهديد قبل الدفع، قبل ما يسلم المصروف يا
0: وعقب ما يسلم المصروف ها كم بقى؟ ويا ويلك إذا صرفت أقل منه.
1: الله يحفظكم إن شاء الله، سعدكم قول آمين إن شاء الله ويرزقكم دائما وأبدا. مثال يقول يعني باب النجار مخلع. زين شو سبب المثال؟ نحن اليوم شو نتكلم عن في موضوعنا التالي في شيء فيه عن السعادة، حلو. لكن أنا أحس إن مريم اليوم يعني مزاجها المود اليوم وكأنه ليس على ما يرام.
0: عارف ليش؟ ليش؟ من زمان ما سافرت.
1: لا في سبب. إذا الظاهر أن السفر هو اللي غير مزاج مريم.
0: صحيح. وسبب من الأسباب الصراحة.
1: كم بالمئة؟
0: أقدر أقول 70-80%.
1: منزين. إذا هذه أول من أجاب على سؤالنا اليوم وهو
0: السفر.
1: لا مو عن السفر سؤالنا، سؤال البرنامج.
0: عن السعادة قصدك؟ زي خلني أسألك أنت سعد، إذا أنا السفر يغير مزاجي ويخليني سعيدة، شو الشيء اللي يغير مزاج سعد ويخليه سعيد؟
1: سعادة زملائي.
0: لازم يجيب كلمة سعد، لأن مشتاق من كلمة سعد. إنزين. نسأل المستمعين، شو رأيك نسألهم هذا السؤال؟ نحن نعرف أن السعادة بعض الأشياء مسببات السعادة قصيرة المدى، وبعضها خلنا نقول طويلة المدى، بمعنى أن في أشياء تسبب لك السعادة ولكن لفترة محدودة. خلنا نقول أنا أحب القهوة، إذا تحضرت القهوة بالطريقة اللي أنا أحبها وصارت مضبوطة، شربت القهوة، احتسيت القهوة، في هذه الفترة بكون سعيدة، ولكن بعد ساعتين تسألني يمكن يرجع مزاجي يتعكر مرة ثانية، أو خلنا نقول يتغير مزاجي.
1: إذن تسمى حتى علميا السعادة المؤقتة.
0: المؤقتة نعم، ولكن بعض السعادة تكون طويلة المدى. يمكن مثال على ذلك تحقيق الأهداف، السعي لتحقيق الأهداف، أو يوم تجتاز مراحل معينة حسيت أنك قربت من الهدف، هني الواحد يحس بالسعادة، يحس بالسعادة فترة بعد فترة إلين ما يوصل لمبتغاه أو لهذا الهدف اللي مخطط له، يعني طبعا يوصل له، وبالتالي تكون سعادته طويلة المدى. نحن ما بنطول الموضوع، ما بنتكلم عن السعادة قصيرة المدى أو طويلة المدى، ولكن نختصر سؤالنا هذا كله، الشيء البسيط اللي إذا صار خلال يومك يغير مزاجك للأفضل 180 درجة، ممكن يتغير مزاجك بمجرد حدوث أو حصول هذا الشيء في حياتك، أو هذه الإضافة البسيطة في حياتك إذا صارت. يمكن تكون كلمة، خبر معين، شيء معين، تواجدت في مكان معين، أيا كان هذا الشيء.
1: وعلى فكرة لا يوجد يعني ولا مستمع أو مستمع يسمعنا وحتى اللي ما يسمعنا، ما في إنسان عنده هذه النقطة في الحياة. أحيانا ما يعني لا تنتبه لهذه المسألة، لكن هي موجودة في حياتنا، بأن هناك شيء بسيط جدا، هذا الشيء البسيط هو اللي يغير مودك يعني إلى ما هو أفضل، ويخلي مزاجك دائما في سعادة. وسؤالنا مرة أخرى،
0: ما هو الشيء بالعربي؟ بالعربي، ما هو الشيء البسيط الذي إذا صار في يومك قادر على تغيير مزاجك للأفضل 180 درجة؟
1: مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات في بداية ساعتنا القادمة الساعة 6 إن شاء الله، نأخذ المسجدات سويا مع مستمعين من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: منظر غروب الشمس رمز الذكريات، المحزنة في كوكب الأرض الحزين ذكرني بمنظر غروب الأمنيات، فهل الحنين اللي يعرفون الحنين أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين، والساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار
3: فزاع
0: على الخليجية.
4: واحد صفر صفر تسعة
5: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
6: انجرح قلبك عتر
5: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
0: توزيع روتانا.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة بحسب، بل بما يلمسها المتعامل.

0: ولي عهد أبو ظبي يصل إلى الأردن وملك الأردن في مقدمة مستقبلية. حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، والسعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية فجر اليمن.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. وكان في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. هذا ورافقت طائرة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى دخولها أجواء الأردن طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وذلك ترحيبا بسموه. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. وناقش المجلس عددا من الموضوعات شملت خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية. تتجه الأنظار إلى النسخة المقبلة من قمة المعرفة 2026، حيث عقد مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن تفاصيلها وأبرز ملامحها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة.
2: مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، وستصاحب هذه حوارات معرفية مع الفائزين ومع الخبراء في شتى المجالات. في يوم 24 نوفمبر هذه نسخة خاصة بعنوان تخطي الأزمات في عالم متغير. أما القمة 11 ستكون إن شاء الله في إبريل، وستكون القمة في كل سنة في إبريل بدل من نوفمبر. في يوم 21-22 إبريل ستكون القمة قمة المعرفة 11. قمة المعرفة دائما تحرص على المبادرات الحديثة واستشراف المستقبل المعرفي والتنموي، وأيضا الاحتفاء بكبار الخبراء والعلماء من كل مكان منذ انطلاقها في 2014 إلى اليوم، وهي مستمرة في هذا المجال، لأن العمل المعرفي يحتاج إلى لقاء، وأفضل مكان للقاء الخبراء والعلماء قمة المعرفة في دبي.
0: في اليوم العالمي للمعلمين تحتفي الإمارات بمن يقفون في الصفوف الأولى لصناعة المعرفة وبمن يتجاوز دورهم حدود الكتاب والدرس. التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
3: لا تبدأ مهمة المعلم مع قرع جرس الحصة ولا تنتهي بانتهاء الدرس، فدوره يتجاوز نقل المعرفة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم باهتمام متواصل ضمن منظومة تعليمية تضع تطوير الكوادر التربوية وتمكينها في مقدمة أولوياتها. ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة التعليمية، يتغير دور المعلم أيضا من مقدم للمعلومة إلى موجه يساعد الطلبة على الوصول إليها وفهمها وتوظيفها بطريقة تعزز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. ويبقى الجانب الإنساني أحد أهم عناصر العلاقة التعليمية، فالكلمة التي يقولها المعلم في الوقت المناسب والتشجيع الذي يقدمه لطالب متردد قد يكونان بداية لاكتشاف موهبة أو تحقيق طموح. وفي اليوم العالمي للمعلمين تتجه الأنظار إلى

0: أصحاب المهنة الذين يصنعون فرقاً يومياً داخل الفصول الدراسية، ويشاركون في تشكيل ملامح جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواصلة مسيرة التنمية.
1: النشرة متواصلة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر اليوم في عملية تحمل اسم فجر اليمن لدعم القوات الحكومية اليمنية. وكشفت الوزارة عن إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. وقالت الوزارة: دمرنا 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، مؤكدة على تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب. إلى ذلك، أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب في جنوب غربي اليمن وسط معارك عنيفة مع الحوثيين. وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين الطرفين قرب منطقة باب المندب وجبال كهبوب. من جهته، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استعداده للتعبئة الشعبية العامة لإسناد الجبهات والدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مسيرة مليونية في عدن ومحافظات الجنوب يوم 14 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من اتساع التهديد الحوثي لباب المندب والملاحة الدولية. إلى شأن آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، بعدما رفض البرلمان يوم الجمعة الماضي تدابير عرضها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن في البلاد.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: في نشرتنا أيضا، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، وحثت موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة نظرا لأن التفاصيل ما زالت غير مؤكدة. ختاما في نشرتنا مع هذا الخبر، حيث أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل اليوم فوز العلماء الأمريكي كارل دايستروث والألماني بيتر هيجمان والألماني جورج ناجل بجائزة نوبل للطب لعام 2026، وذلك لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. وسيحصل العلماء على مبلغ قدره 1,200,000 دولار سيتم تقاسمه بينهم، وذلك لحالة تعدد الفائزين. وقالت الجهة المانحة إن علم البصريات الوراثي يتيح إمكانية تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية في داخل الدماغ الحي. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ست المساء على ساعة الخليجية.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
5: كم خير وسعادة مرة ثانية، ونرجع إلى السعادة. وفي أشياء، شوف، في أجمل من الأشياء اللي تجيبلنا السعادة في الحياة؟ أتوقع ما فيه. واليوم سؤالنا بالتحديد يقول: شو هو الشيء البسيط إذا صار في يومك بيكون بمثابة أجمل مفاجأة، وهذا الشيء البسيط والصغير ممكن يغير مزاجك للأفضل 180 درجة؟ نقدر نقول بأن هذا الشيء البسيط يصنع يومك،
6: وأيضا هذا الشيء البسيط ممكن يكون مؤقت وممكن تحول إلى دائم، ولكن هو يعني أساسا هو يعني شيء بسيط خلال اليوم،
5: بس يفرحك خلال اليوم
6: أكيد، يعني يكون هذا اللي يقول لك لقد صنعت يومي.
5: نعم.
6: إنزين. نبدأ المسجات.
5: مشاركة مستمعتنا أمينة عبد الله، يسعد مساك، تقول: اتصال من شخص قريب من قلبي جدا جدا، هذا الشيء ممكن يغير مزاجي فعلا. تواصل الناس اللي نحبهم ومجرد كلمة جميلة تلطف يعني أجواءنا وتسعدنا، بالتأكيد هذا الشيء يعطينا حافز ويعطينا جرعة من السعادة.
6: عبير تقول من أسباب السعادة يعني تقول جلسة كوفي مع صديقتي المفضلة، أتوقع يا عبير اسمها إشراق، إيش ما أدري إشراق أو شروق، شيء خاص بالشمس هون. إنزين تقول مكالمة هاتفية مع صديقتي إيداع مبلغ مالي فوق ال، أنا عاد مشكلتي ما أعرف أقرأ
5: 100,000
6: أنا ما أقدر أقرأ عقب 3 أصفار. تقول أقضي الويكند
5: ساعة تخصصها 6 أصفار وفوق، هذه مبالغ صغيرة ما يلتفت.
6: زين عندي نكمل المسج، تقول اقضي الويكند في مكان يعني بخل العين، يعني كانت سفره خارج البلاد او سفره داخليه. شكرا لك. تقول عبير هي فعلا صح اسمها اشراق. زين بنعود الى مسجاتكم ان شاء الله بعد قليل، بعد تقريبا 7 دقائق من الان، ومن خلال تواصلكم مع الخليجيه.
7: 1-0

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36، المنامة 31 36، الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 26 37.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
4: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة وفي الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمه على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
3: أشعار في القمة
1: على الخليجية
3: من فارس الحكمة.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: لازلنا متواصلين على الخليجية على 1009 وأذكركم بسؤالنا، شو الشيء اللي يكون بسيط ولكن يصنع لك سعادة يوم خلال يومك؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. اكتبوا لي اسمعكم من خلال مسجداتكم من خلال تواصلكم في هذا المساء، ويا مساء الخير.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات في هذه الأثناء، وجولة سريعة على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، والبداية من شارع الشيخ زايد. الزحمة حاليا من أمام محطة مول الإمارات بشكل متفرق، طبعا الزحمة متفرقة وتمتد إلى تقاطع مركز دبي التجاري العالمي، وكذلك هناك ازدحام آخر يمتد من شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى إمارة الشارجة مرورا بشارع الاتحاد. أيضا عندنا ازدحام وكثافة في المركبات على شارع أم سقيم بالاتجاهين، وكذلك شارع حصة بالاتجاه المؤدي إلى شارع الخيل، وبالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا كثافة المركبات تبدأ من تقريبا سوق دبي للخضار بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك بالنسبة لشارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع ند الحمر كذلك هناك ازدحام وكثافة في المركبات. وعدنا أيضا شارع الخيل من أمام دبي ديزاين ديستركت بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، أيضا هناك ازدحام وكثافة في المركبات. ورافقتكم السلامة.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: بالعربي
5: وأيضا من خلال تواصل مستمعين كنا نسأل ما هو أكثر شيء يغير مزاجك، إلى ما هو أفضل يصنع لك السعادة خلال يومك، شيء بسيط ولكن يعتبر من الأشياء يعني اللي فعلا تصنع لك سعادة اليوم. عبير تقول صح إشراق، شكرا لك يا عبير. محمد فضلتا يقول إذا مبلغ مالي في حسابي البنكي، ونشوف أيضا مزيد من مسيداتكم.
2: أيضا على فكرة سعد، في بعض الأحيان أمور بسيطة جدا، إضافات بسيطة جدا، أحيانا نحن ما نكون حاسبين حسابها ولكن تينا بشكل هدية من رب العالمين وتكون بمثابة أجمل مفاجأة، خصوصا إذا كانت بشكل غير متوقع، هني تكون السعادة مضاعفة. مثل ما ذكروا بعض المستمعين إيداع مبلغ أيا كان هذا المبلغ، دام أنه جاي بشكل يعني نحن ناسين عنه بشكل خلنا نقول مفاجئ، هذا بحد ذاته يعتبر سعادة. أيضا عبير تقول بالنسبة لصداقتها مع صديقتها إشراق وصديقتها مريم، تقول من 2003 رغم أن افترقنا من 12 سنة وكل واحدة منا في بلاد، ولكن لازلنا صديقات والله يكتب لنا ونتلاقى مرة ثانية بإذن رب العالمين. هذه الصداقة الحقيقية اللي يعني المسافات يعني ما تمحي هذه الصداقة، وتبقى هذه العلاقة الجميلة مهما يعني طالت المسافات بيننا وبين الآخرين. أيضا تقول الصراحة لو كلت طعام له ذكريات من أيام طفولتي هذا الشيء يجيب لي السعادة، وفعلا هناك بعض الأكلات ترجعنا لأيام الطفولة الجميلة.
5: وفعلا يعني هذه لحظات بسيطة ولكن أيضا تصنع للإنسان سعادة في حياته. وتجعلنا نذهب إلى السؤال المهم، يا ترى هل هناك فرق ما بين الفرح والسعادة؟
2: الإجابة الصحيحة نعم، هناك فرق بين السعادة وبين الفرح. نحن دائما هالكلمتين غالبا يكونون يعني ملازمين بعض، ولكن في بعض المواضع تختلف أو يختلف المعنى، ولو كان المعنى خلنا نقول شوي أنا قريت التفاصيل، المعنى نوعا ما كبير مو بسيط. وخلنا نتكلم عن السعادة في البداية. السعادة أهم وأشمل من الفرح، وتعتبر السعادة طويلة المدى لأنها حالة شاملة من الاكتفاء والرضا العام عن الحياة والسلام النفسي الداخلي، وتنبع من الداخل وما تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات اليومية أو الأحداث العابرة. نقدر نقول بأنها يعني تنبع من الداخل، يكون الإنسان راضي بحياته، راضي بالأمور اللي خلنا نقول وصلها في هذه الحياة، وبالتالي وصل لمرحلة السلام النفسي. ونقدر نقول بأن السعادة طويلة الأمد ومستقرة، وتعتبر نمط حياة أو جوهر داخلي أكثر من كونها مجرد شعور.
5: إذن هي طويلة الأمد، يمكن تحتوي كل الحياة. الفرح مريم ومستمعينا، الفرح هو شعور مؤقت عابر، يعتبر يرتبط دائما بحدث معين، موقف مفرح، موقف بسيط، وبالتالي السعادة هنا تكون هي الأعمق، حالة أعمق، أكثر استقرارا، أكثر رضا، أكثر طمأنينة في النفس ومداها طويل. الفرح هو انشراح مؤقت للصدر أو شعور قوي بالبهجة ينتج عن موقف أو خبر سعيد. الارتباط دائما مرتبط بالظروف، بالأحداث الحياتية اليومية البسيطة، هو يأتي ويزول بحسب زوال السبب، مثلا حضور مناسبة معينة، فبالتالي أنت تشعر بالفرح أثناء تواجدك في هذه المناسبة، والمدة قصيرة الأمد وهو عابر بطبيعته. فدائما إذا شفت شخص يقول أنا فرح أو أنا أشعر بالفرح أو أنا فرحان بهذا الأمر، هي مسألة مؤقتة. إذا شخص يقول أنا سعيد، هنا لا، تشوف أن النظرة أشمل، أن الكثير من التفاصيل في حياته أيضا.
2: نعم، غالبا سعيد. يكون مرتبط بالمشاعر الداخلية ويكون
5: صحيح.
2: أعمق
5: صحيح.
2: فنتمنى لكم دائما السعادة الغامرة والعامرة إن شاء الله.
5: إذا واحد كان سعيد يكون نشيط، يعني معروف أنه يكون نشيط، والنشاط يحتاج إلى شيء،
2: يحتاج إلى رياضة.
5: إلى رياضة؟
2: أيوة. خلنا نسأل المستمعين سعد، شو هي الرياضة المفضلة لكل واحد منكم؟ ما بس رياضة مفضلة، ولكن هي رياضة تستمتعون أثناء ممارستها، هي رياضة تجيب لكم المتعة أثناء ممارستها. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن ما هي الرياضة اللي تجيب لكم جرعة من السعادة؟
5: رياضة تعتبر من يمكن أحيانا يعني بسبب أي ظروف أنت لا تمارسها، ولكن أنت تحب هذه الرياضة، تقول أنا فعلا هذه الرياضة هي من أقرب الرياضات إلى نفسي وأكثر الرياضات اللي أشعر بأنها مفيدة. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها، شو أخبار الصلعة؟ لا، ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. أحيانا للأسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشقرة يا السودة يا البيضة. لا، ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص. فترى تضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: 1-0-1-0-0-9.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعين على الخليجية. ترى ما هي أكثر الرياضات اللي تجد أنها هي أقرب الرياضات إلى نفسك، وهي رياضة تشوف أنها من الرياضات المفيدة؟ اليوم عندنا حديث عن هذا الموضوع المهم جدا، وهناك شيء مفيد لمحبي الرياضة عموما وللأشخاص المحبين لأن يكون دائما في صحة وفي عافية. مع اسمائكم على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وصلنا إلى الرياضة وعالم الرياضة.
2: ومن خلال عالم الرياضة لا شك بأن في رياضات معينة تكون قريبة من الإنسان. أحيانا يكون ما عندي وقت مثلا أو لأي أسباب معينة أن هذه الرياضة ما تكون ضمن الجدول اليومي، لكن هي الأقرب إلى نفسه. عندي عبير تقول أقرب رياضة لها هي رياضة المشي. السلطان المهيري يقول لعبة الرجل الحديدي، السباحة والسيكل والجري، وهي رياضة منوعة وجميلة. شكرا لك سلطان مهيري أيضا كذلك.
1: نعم، رياضة المشي والجري يمكن أغلب المستمعين يشتركون في أن هذه الرياضات تعتبر من الرياضات الخفيفة
2: الأساسية،
1: واللي تعتبر أساسية وممتعة في نفس الوقت، خصوصا يمكن الحين حاليا هالأيام بدينا شوي نحس بأن الأجواء لطيفة، فالواحد ممكن يعني خصوصا في الصباح الباكر ممكن يمارس رياضة المشي سواء في الحدائق أو في الأماكن المخصصة لممارسة هذه الرياضة.
2: محمد لوتا أيضا يقول، حتى هو يقول رياضة المشي أيضا كذلك. يعني أعتقد أن هذه الرياضات المتنوعة تحتاج من الإنسان أحيانا فعلا يفكر يا ترى كيف ممكن يجعلها هي من الأساسيات، وكيف ممكن يعني يكون هذا الجدول منوع.
1: زين، اليوم بنتكلم عن تمارين نقدر نحطها في خانة الترند. أوريجين ترند. ليش قلت ترند قبل كلمة أوريجين؟ لأنها انتشرت قبل سنوات.
2: أنا احترت شو أسوي
1: وبعدها لا ما علي، راجعين لفقرة أوريجين. طبعا هذه الرياضة اللي بنتكلم عنها أو التمارين خلنا نقول اللي بنتكلم عنها اليوم انتشرت قبل سنين تقريبا، آخر 4-5 سنين بدأت تنتشر وبقوة، ولا تزال طبعا الرياضات اللي مارسها الكثير من الناس غالبا تستهوي الجنس الناعم أكثر، مع أن بدايتها كانت بداية مختلفة تماما، ونشأت هذه الرياضة لأهداف أيضا مختلفة. نتكلم عن البيلاتس، هي رياضة عقل وجسد طورها الألماني جوزيف بيلاتس، اللي طبعا استمدوا اسم التمارين هذه من اسم مطور هذه الرياضة. يقولكم طورها في أوائل القرن العشرين وأطلق عليها في البداية بمسمى السيطرة، وأصبحت اليوم نظام لياقة عالمي. الهدف الأساسي من هذه التمارين هو التركيز على عضلات الجذع، البطن، الظهر، مع التحكم بالتنفس، بمعنى أن البيلاتس لم تبدأ كرياضة لياقة تحديدا، بل لإعادة تأهيل وتقوية الجسم لشخص آمن بأن الجسم والعقل يجب أن يعملا معا، وهو مثل ما ذكرنا جوزيف بيلاتس، واللي كان في طفولته طبعا يعاني من بعض الأمراض في طفولته، وكذلك يعني مارس اتوقع عدد من الرياضات.
2: كان يعاني من مشكلات صحية، ضعف جسدي، ومارس في حياته رياضات مختلفة، منها الجمباز، الملاكمة، والغوص، والتزلج، وكذلك أيضا تمارين البلاتس تعتمد على التحكم في الحركة، في التركيز، التنفس بطريقة منظمة والدقة، ومن أهم فوائدها المرونة، التوازن، وتقوية العضلات. وبالتالي هذه اللي نسميها الحاجة والاختراع، وبالتالي هي اللي جعلت كذلك هذا الرياضي أن يخترع هذه الجهاز اللي تكلمنا عنه.

0: انزين بلا تس يعني قبل ما ننسى لا شوف انا اخذت السبيننج انا اخذت السبيننج من مريم انزين فهم مكتوب انا نسيت ما كتبت عندي في الورقه اوكي لا اقول لكم الصراحه يعني فاخذت فاصل واسال مريم اقول مره ثانيه ذكريني بالاسم عشان تي طلعت
1: قلت
0: بيلاتس طلعت قلت بيلاتس قبل ما ننسى طيب فكرة ولادة هذه الرياضة مع بيلاتس بدأت في الأصل للرجال وبالتالي خلال فترة عمل بيلاتس مع الأشخاص اللي هو كان يعمل باستخدام أسرة المستشفى والأجزاء المعدنية صنع أجهزة تساعد المرضى على الحركة أثناء التعافي ومن هنا ظهرت هذه الفكرة وهذا الابتكار اللي جعل الجميع يستفيد من هذه الرياضة ومن هنا ظهرت فكرة ابتكار جهاز الريفورميو الشهير
1: الريفورمر
0: الشهير عفوا وأنا أخذ من يسوي لك فورمات يعني يعيد تشكيل الصحة بشكل أفضل ليش لأنه في مكان واحد ولكن
1: له عدة استخدامات. سعد أنا جربت رياضة البيلاتس هذه التمارين شوي تحتاج لياقة وتحتاج لمرونة وتحتاج لاتزان وتوازن فجميلة جدا هذه الرياضة تحس أنها مختلفة عن باقي الرياضات أو خلنا نقول التمارين اللي ممكن الواحد يمارسها أثناء ممارسة البيلاتس ومن خلال جهاز الريفورمر. محمد فاضل وتاه يقول هالأيام الأجواء حارة أو خلنا نقول الأجواء فيها رطوبة ما علي رطوبة بس شوي نتحمل يعني شوي درجات الحرارة بدت بالانخفاض فشوية الواحد عنده أمل.
0: مسألة المشي والجري في الرطوبة مفيدة يعني مفيدة لها ممكن إن شاء الله بنتحدث عنها يعني لاحقا ومن خلال أيضا هذه الرياضات المهمة طبعا اللي أيضا تساعد الإنسان على أن يكون بصحة وعافية.
1: إنزين سؤالنا التالي يقول باعتقادك من هو المعلم المثالي؟ من هو المعلم المثالي؟ يمكن هذا السؤال من خلاله تسترجعون ذكرياتكم مع الدراسة تحديدا في السنين الدراسية ومراحل الدراسة المختلفة مروا عليكم مدرسين يمكن مدرسين تركوا بصمة جميلة بصمة إيجابية في حياتكم وبعض المدرسين الله يسامحهم ما بنذكرهم بس نحن نباكم تركزون على المدرسين اللي فعلا يعني استفدتوا منهم سواء من ناحية التعليم أو من النواحي الأخرى لأن بعض المدرسين لهم أدوار ثانية إلى جانب التعليم التعليم والتدريس وغيرها من هذه الأمور المرتبطة والمتعلقة بالعملية أو المنظومة التعليمية لهم دور كبير في صقل مهارات الطالب كذلك في تنمية شيء معين في الطالب. عموما سؤالنا باختصار يقول من هو المعلم المثالي بالنسبة لك؟
0: وأكيد أن هناك معلمين مؤثرين في حياة مستمعينا وتركوا بصمة في حياتهم ما ينسون عن الأبد. أكيد محمد فاضل يقول أنا يقول أن معلم الجغرافيا ترك أثر مميز في حياته ونشوف أيضا سؤالنا اللي هو من هو المعلم أو المعلمة اللي تقول هذا معلم مثالي أو هذه معلمة مثالية
1: سواء تذكروا لنا الاسم المدرس المادة اللي درسكم إياها أو تخبرونا عن الشيء اللي يخلي السبب. أي معلم يكون فعلا معلم مثالي
0: مع اسمائكم على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية في انتظاركم

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: طموحي كبير ودي احققه كله، فلا احد يقول اجعل طموحك على قدك
5: على قدك.
4: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي. فماذا فعل جدك؟
5: فماذا فعل جدك؟

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة. سؤالنا عن المعلمين، كيف تقيم وكيف تحدد إذا هذا المعلم معلم مثالي ولا لا؟ ما هي الصفة وما هي الميزة اللي تحدد من خلالها أن هذا المعلم معلم مثالي؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة بحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة،
3: يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من

0: توم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ، أسفرت عن إحباط 14 محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الترانزيت في مطارات الدولة تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين، بما يعكس تكامل منظومة العمل الأمني والتعاون الاستخباراتي الدولي. رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي. أعاد البرلمان في إثيوبيا تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء اليوم بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو. صرح مسؤولون في نيجيريا بأن طائرة عسكرية تحمل على متنها 32 شخصا تحطمت بجنوب البلاد وأنه جاري تنفيذ عملية لإنقاذ الضحايا. خدام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.

0: وصلنا ليوم المعلم تاريخ 5 أكتوبر هو يوم المعلم العالمي. تم تخصيص هذا اليوم بهدف التركيز على تقدير المعلم وكذلك دوره في بناء مستقبل أفضل للطلبة والأبناء. اليوم سألناكم شو الفرق بين المعلم العادي والمعلم المثالي، وشو الشيء اللي يميز أي معلم يخليه فعلا يترك بصمة في حياة الطفل وفي حياة الطالب، يمكن يمتد هذا التأثير لسنين طويلة.
1: يمكن لأن النظرة نظرة الطالب أو الطالبة للمعلم أو للمعلمة تكون من منطلق إنه مربي، إنه أب، إنها أم. فالاحترام هنا يكون مضاعف، نحن نحترم في البيت الأم والأب أكيد، ولكن في المعلم أو المعلمة في نظرة مضاعفة إنه مربي، هو معلم، هي بمثابة الأم، هو بمثابة الأب.
0: نعم، بلا أدنى شك سعد، المعلم له دور كبير في الطفل، التأثير على الطفل طبعا من الناحية من مختلف النواحي، مو بس في العملية التدريسية، ولكن يكتشف مهارات الطفل، يتعرف على شخصية الطفل، وبالتالي ممكن يتعامل معه بخبراته السابقة مع تعامله مع الكثير من الطلبة اللي كل واحد منهم يمكن له شخصية مختلفة، وبالتالي تكون عندها الخبرة في طريقة التعامل مع كل طفل وكذلك شخصيته.
1: أيضا يمكن حتى الواحد لو يعود بالذاكرة يجد أن الكثير من المعلمين والمعلمات كان لهم تأثير إيجابي في حياتنا. نحن نذكر الكثير منهم، نذكر الكثير من التفاصيل الجميلة اللي مرت في حياتنا. أعود إلى مسجات مستمعينا. الدكتورة أسماء بنت مانع العتيبة، حياتي الله دكتورة أسماء، تقول مساء الخير كل المدرسين لهم فضل علينا، بسببهم وبسبب أهلنا وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، شكرا لهم. و ونخص الله ونشكر الله على أنعام نحن وعيالنا، كنا نسميها أبلا ماما. شوف سبحان الله، مثل ما ذكرنا قبل قليل أن فعلا بمثابة الأم أبلا ماما. شكرا دكتورة أسماء بنت مانع العتيبة. نشوف المزيد من المسجات.
0: نعم، محمد فاضل يقول معلمنا وقائدنا المثالي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الله يحفظه ويرعاه. هناك المزيد من المشاركات بنقراها ولكن في وقفتنا الجاية، إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. يمكن مروا علينا معلمين لهم شخصيات مختلفة أثروا في حياتنا، ويمكن سعد من المعلمات اللي مروا علي. أنا بصراحة في المدرسة ما كنت أحب الرياضيات، ولكن هذه المعلمة صح أنها كانت شديدة، ولكن سبحان الله تدش القلب، ومستحيل مستحيل وحدة تدرسها وترسب في هذه المادة، فحبينا مادة الرياضيات بسبب المعلمة. شوف أحيانا في أشياء في مواد أنت من الأساس ما تحب هذه المادة، ولكن بفضل المعلم طريقة تدريسه فعلا يحببك في هذه المادة أيا كانت شخصيته، ولكن فعلا المدرسين لهم دور كبير. فالواحد يوم يذكر بعض المعلمين اللي مرت عليه مروا عليه في حياته ومسيرته التعليمية فعلا يذكرهم بخير ويستحقون كل الخير.
1: وكذلك أيضا هذا التأثير ولا شك أكيد أن بما أنه هو إيجابي إلى هذا الحد اللي احنا تحدثنا فيه، يعطينا كذلك أيضا دافع إلى أن دائما نؤكد لأبنائنا وبناتنا بأن المعلم يفترض دائما أن يعامل بالاحترام وبالتقدير، اللي بنتحدث عنه بعد قليل، وكيف القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى هذا الأمر منذ سنوات طويلة من التأسيس وما قبل التأسيس، بأن المعلم له القيمة الكبيرة في المجتمع والاحترام الكبير كذلك أيضا في المجتمع. طيب، المزيد من مسجاتكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات، وأيضا عبر تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. وسنرى اليوم نظرة مهمة للمعلم للمعلمة،
0: ومن هو المعلم المثالي
1: في حياتك أو في النظرة اللي أنت تنظرها تقول هذا المعلم أنا فعلا أستطيع أن أسميه معلم مثالي. شو الشيء اللي فعلا تقول هذه الصفة تكون فيه فسميته معلم مثالي؟ ما اسمعكم الكريمة على 4000.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36، المنامه 31 36، الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: إذن غدا الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات، وتحديدا في جدة واستاد الإنماء اللي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإماراتي والسعودي في نهائي النسخة 27 من كأس الخليج العربي خليجي 27، وكلنا فخر بوصول منتخبنا إلى النهائي ومواجهته للمنتخب السعودي، ونقول كل التوفيق للأبيض الإماراتي.
3: ولا شك أيضا بأن هذه المباراة المنتظرة لنهاية تعتبر مباريات طبعا هي الأهم خلال هذه البطولة، وإن شاء الله كل التوفيق للأبيض في هذه المواجهة. وتواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9.
0: أبديت
3: المفروض الأبديت هي اللي قبل على فكرة.
2: خلي يمشي سعد.
3: لأن المفروض الأبديت قبل هالموسيقى. في الأبديت خلنا نأخذ أبديت المسجات.
2: الفنان ماجد المهندس، ومنو ما يحب الفنان ماجد المهندس وأغانيه الرائعة جدا، بيفتتح أولى أمسيات الموسم في هلا خور فكان بصوته وإحساسه الرائع اللي بالتأكيد له مكانة كبيرة في قلوب جمهوره. الموعد بيكون مع هذه الليلة الاستثنائية على مدرج خور فكان تاريخ 14 نوفمبر. بإمكانكم حجز تذاكركم الآن وتستعدون لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس. ونذكركم دائما إذاعة الخليجية 1-0-0-9 الراعي الإعلامي لهذا الحفل وهذه الأمسية للبرنس ماجد المهندس.
3: ولا شك أن حفل منتظر، ونعرف أن ماجد المهندس دائما يقدم أغنيات جميلة مليئة بالإحساس وبصوت ماجد اللي نعرفه دائما هو شجي، ويوصل الكلمة والسواء القصيدة أو حتى من خلال الكلمات الغنائية المكتوبة يوصلها بإحساس رائع مميز. فإن شاء الله نكون سويا هناك في مدرج خور فكان لنتابع هذا الحفل.
2: سعد، مدرج ولا مدرج؟
3: الاثنين.
2: لا مدرج ولا مدرج، هذا عندنا فقرة اسمها بالعربي.
3: لازم نسأل المعلم اللي تكلمنا عنه قبل شوي.
2: أيوة يبالنا معلم. على فكرة في فرق بين مدرج ومدرج، نحن يمكن تعمدنا، وسعد واحد منا يقول مدرج ومدرج، نحن نتريى مسجات المستمعين عشان تنوهون لهذه الكلمة، وبعد شوي إن شاء الله بنوضح لكم الفرق بين المدرج والمدرج وأيهما أصح.
3: ومن خلال فقرة بالعربي بنتكلم عن الكلمتين، وأيضا كذلك أعود إلى بعض مسجاتكم من حيث رقم 98 يقول قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون الرسول، شكرا لك. أيضا عبدالله الزرعوني بس السعادة، ويقول تنورون الشاردة، شكرا لك منور بهلها، شكرا لك يا عبدالله الزرعوني. وأيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000. ما جد سمع الخبر فجاء مسرعا. طيب إن شاء الله في أقل من ربع ساعة إن شاء الله بنعود إليكم ولنا حديث.

0: على الخليجية.
1: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وأنا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وأنا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وأنا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت، طرقا عرض فستانها الأزرق خطر غصن القنا، نازل على الوادي بنا يشرب وأنا قبله شربت حبيتها لين انفرط سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما آنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبة الغايات كبت.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
10: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير، تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
11: في وايد أسهل.
12: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية.
2: الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
5: مرحبا، أنا عهود.
6: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
5: وعشنا التجربة الحية فيها.
6: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
5: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
0: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة. برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
7: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان. الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
8: متواصلين وعلى الخليجية على 1009. وكنا نقول يا ترى من هو من يعني كنا نسأل عن المعلم المثالي، ولكن أكيد المعلم المثالي هناك اسم لا تنساه أو مدرس أو مدرسة مادة لا تنساه وبقي في الذاكرة. فمن هو يا ترى الذي بقي في ذاكرتك من المدرسين والمدرسات الذين لم ولن تنساهم أبدا؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعبر تطبيق الخليجية. ويا مساء الخير والسعادة.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وصلنا لفقرتنا الأخيرة، واليوم فعلا مسك الختام مع موضوعنا عن المعلمين اللي لهم دور أساسي وكبير في التنمية. ونقدر نقول بأن المعلم هو اللبنة وهو الأساس في بناء جيل واعي، جيل مثقف مبدع، جيل يساهم في بناء الدولة. اليوم يحتفي العالم بيوم المعلم العالمي اللي صادف تاريخ 5 أكتوبر من كل عام،
2: ولا شك أن هذا اليوم يوم يعني نشعر فيه دائما في كل عام بالاهتمام الكبير من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعلمين والمعلمات الذين لهم دور كبير جدا في حياتنا، وهم منارة العلم اللي فعلا نرى دائما فيهم الصورة المشرقة الأجمل في حياتنا وفي مستقبل أبنائنا.
1: سعد اليوم صورة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصبحت ترند في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصورة رائعة جدا، صورة قديمة ترجع إلى تاريخ 29 أبريل 1971. والأجمل من ذلك بأن خلف الصورة بخط يد سموه كاتب: أهدي صورتي للأستاذ أحمد إبراهيم مندي للذاكرة أو للذكرى، وشكرا. التوقيع محمد بن زايد. وكم هو محظوظ هذا المعلم وهذا الأستاذ اللي يحظى بهذا الأهداء وهذا التوقيع وبخط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
2: ولا شك بأن يعني هذه الصورة فيها الشيء اللي يعبر بأنه مهما مرت السنوات تبقى دائما الذكرى المعلمين حاضرة في أذهاننا، وكذلك أيضا تبقى الذكريات الجميلة لتلك الأيام الدراسية والاحترام والتقدير لهم حاضرا ولا يغيب.
1: نعم، بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة دون في اليوم العالمي للمعلمين: أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في دولة الإمارات، وأثمن دورهم في تحقيق أهداف ورؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا.
2: كذلك أيضا وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وضمن كتابه الرسائل رسالة إلى المعلمين، أكد فيها أن المعلمين هم من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان، موضحا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة وأن كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. قال صاحب السمو في هذه الرسالة: رسالة إلى المعلمين، رسالة إلى صناع الأجيال ومهندسي العقول، رسالة إلى من ندين لهم بالحياة الكريمة التي نعيشها، إلى من صنعوا المهندسين والأطباء والقيادات، إلى من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان بنور العلم، رسالة إلى من تعلمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر وكيف نقرر وكيف نحيا، وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا. يقول صاحب السمو: علمتني الحياة أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة وكل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. إخواني المعلمين، تأثيركم كبير، نراه ونلمسه في كل يوم في قيادات شابة ومميزة، وهذه القيادات هي التي وفي كوادرنا تقود بلدنا بمهارات استثنائية في موظفين ومسؤولين وتجار وأطباء ومهندسين يمتلكون أخلاقا وقيما عالية. والحديث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: نعم سعد، نحن في دولة الإمارات دائما نتعلم من قادتنا ونتعلم من فكرهم ورؤاهم السديدة اللي بفضلها جعلت دولة الإمارات دائما في المقدمة، وأصبحنا نحن كأفراد ننتمي لدولة الإمارات نشعر بالفخر والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة. من الرسائل الجميلة اللي وصلتنا من أحد المستمعين يقول: أرفع التهنئة إلى الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي اللي تعتبر من أوائل المعلمات النساء في دولة الإمارات.
2: وأيضا التحية والتقدير لكل معلم ومعلمة من الذين كانوا في مراحل التأسيس الأولى، وكل معلم ومعلمة ينيرون مستقبل أبنائنا. وبالتالي هذه الرسائل التي اليوم أخذناها والتي تناولناها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هي رسالة تقول لنا جميعا أن تقدير المعلمين هو الذي يجعلنا نعرف كيف نبني مستقبل أجمل وأروع لأنفسنا لأبنائنا وللأجيال القادمة.
1: نقول شكرا لكل معلم،
2: ونقول شكرا لكل معلمة. نقول اليوم بأن نحن في دولة تقدر العلم والعلماء، وهذا يكفينا فخرا بأن نقول نعم نحن في بلد يقدر العلم والعلماء.
1: شكرا لتواصلكم، غدا إن شاء الله لنا لقاء الساعة 5 مساء.
2: كانت معكم مريم الجسمي
1: وسعد عبد الله،
2: حتى الملتقى، مساء الخير، إمارات الخير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها. لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوتوا الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية. فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة بحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاؤوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
3: يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. بتوجيهات حمدان بن محمد، منح الإقامة الذهبية لمعلمين وتربويين من أصحاب الإنجازات المتميزة في دبي. وفي نيجيريا تحطم طائرة عسكرية على متنها 32 شخصا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل

0: الأردنية الهاشمية الرامية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين تقوم على أسس العمل المشترك وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية بقطاع السكك الحديدية، يهدف إلى ربط مدينة العقبة بمواقع التعدين والإنتاج الرئيسية ومنطقة معان اللوجستية بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع السائبة والحاويات بين الموانئ ومراكز الإنتاج والمرافق اللوجستية الداخلية للإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ودعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استفاد معلمون وتربويون متميزون في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي من مبادرة منح الإقامة الذهبية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وتجسيدا لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات التعليمية ودعم أصحاب الأداء المتميز. وتكرم المبادرة نخبة من المعلمين والتربويين الذين أثبتوا تميزا لافتا وقدموا إسهامات نوعية في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي تقديرا لعطائهم ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع 3 لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطلع سموه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ عن إحباط 14 محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الترانزيت في مطارات الدولة تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من 2 شهر. وأوضح تقرير مشترك حول مكافحة المخدرات صدر عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وجمارك الإمارات أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية والتنسيق الدولي المسبق مع الأجهزة الاستخباراتية شكلا عاملا مهما في نجاح هذه العمليات التي أسفرت عن ضبط عدد من المهربين الذين يحملون عدة جنسيات أوروبية وآسيوية، حيث جرى تبادل المعلومات حول الشحنات والمسارات المشبوهة قبل وصولها إلى مطارات الدولة وتم تتبعها حتى قبل وصولها، حيث مكن هذا التنسيق من التحرك الاستباقي ووضع الشحنات تحت المراقبة منذ نقطة انطلاقها. تتجه الأنظار إلى النسخة المقبلة من قمة المعرفة 2026، حيث عقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيلها وأبرز ملامحها واستعراض ما تحمله من فعاليات ومحطات رئيسية. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
1: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق نسخة خاصة من قمة المعرفة للاحتفاء بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأيضا إطلاق النسخة الجديدة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، وستصاحب هذه حوارات معرفية مع الفائزين ومع الخبراء في شتى المجالات. في يوم 24 نوفمبر هذه نسخة خاصة بعنوان تخطي الأزمات في عالم متغير. أما القمة 11 ستكون إن شاء الله في إبريل، وستكون القمة في كل سنة في إبريل بدل من نوفمبر. في يوم 21-22 إبريل ستكون القمة قمة المعرفة 11. قمة المعرفة دائما تحرص على المبادرات الحديثة واستشراف المستقبل المعرفي والتنموي، وأيضا الاحتفال

0: بكبار الخبراء والعلماء من كل مكان منذ انطلاقها في 2014 إلى اليوم، وهي مستمرة في هذا المجال، لأن العمل المعرفي يحتاج إلى لقاء، وأفضل مكان للقاء الخبراء والعلماء قمة المعرفة في دبي. الأخبار
1: من شبكة ARN. رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إدكونن للصحفيين إن المفوضية ترحب بقرار مجموعة السبع، مشيرة خصوصا إلى رفض الدول فرض أي حظر على صادرات الديزل بعد أن كانت الولايات المتحدة قد لوحت بإمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء. تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري جنوبي البلاد اليوم، وكانت تقل 32 شخصا وفقا للسلطات. وأعلن سلاح الجو النيجيري في بيان أنه بدأ تنفيذ عملية بحث وإنقاذ عقب حادث تحطم طائرة وقع في منطقة إكبوكودا بولاية أوندو صباح اليوم. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية 1009.
5: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامه 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش احبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية.
1: وشيطاع علي سيدة الغيب
2: تبي يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان.
5: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره. لو كنت مثل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس كأنك شايل في وسط صدرك مقبرها. إن غاب نور الشمس وجهك نوره البالخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبرة. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له إمام الشوق وانبل من تعلم من بره.

0: خور فكان مستعدين؟
1: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
2: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
1: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عتر.
3: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: وعملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية. فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة بحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته.
1: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
2: يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: منصور بن زايد يشهد محطة جديدة في مسيرة اتصالات. ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. بتوجيهات حمدان بن محمد، منح الإقامة الذهبية لمعلمين وتربويين من أصحاب الإنجازات المتميزة في دبي.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على حسابه في منصة إكس: شهدت اليوم محطة جديدة في مسيرة اتصالات مع احتفالها بخمسين عاما من الإنجاز وانطلاق رؤيتها للمرحلة المقبلة. مؤسسة وطنية رافقت تطور الإمارات وأسهمت في بناء قدراتها الرقمية، وتواصل اليوم دورها بطموح يواكب تحولات العالم ويعزز مكانة الدولة في مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات باستثمار إماراتي أردني تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتضمن تطوير شبكة سكك حديدية بطول 403 كيلومترات. وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين رئيس الدولة حفظه الله وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

0: تخفيف الضغط على شبكة الطرق ودعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استفاد معلمون وتربويون متميزون في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي من مبادرة منح الإقامة الذهبية تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وتجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات التعليمية ودعم أصحاب الأداء المتميز. وتكرم المبادرة نخبة من المعلمين والتربويين الذين أثبتوا تميزاً لافتاً وقدموا إسهامات نوعية في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، تقديراً لعطائهم ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: انتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، حيث رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول 7 الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إتكونن للصحفيين إن المفوضية ترحب بقرار مجموعة 7، مشيرة خصوصا إلى رفض الدول فرض أي حظر على صادرات الديزل بعد أن كانت الولايات المتحدة قد لوحت بإمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء. وكانت الإدارة الأمريكية قد دعت في الأيام الأخيرة ألمانيا وفرنسا إلى المساهمة في خفض أسعار الوقود العالمية المرتفعة من خلال الإفراج عن الديزل من الاحتياطات الطارئة، مهددة في الوقت نفسه بإمكان فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية إلى البلدين. أعاد البرلمان في إثيوبيا تعيين أبي أحمد رئيساً للوزراء اليوم الاثنين بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو. تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري جنوبي البلاد اليوم، وكانت تقل 32 شخصا وفقا للسلطات. وأعلن سلاح الجو النيجيري في بيان أنه بدأ تنفيذ عملية بحث وإنقاذ عقب حادث تحطم طائرة وقع في منطقة إكبوكودا بولاية أوندو صباح اليوم. وأضاف أن الطائرة كانت متجهة من مدينة بنين إلى لاغوس عندما وقع الحادث. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة المسائية، قدمتها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله، ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علومه. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح والام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36، المنامه 31 36، الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
1: أشعار
0: على الخليجية.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر، وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

9 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. ننتظركم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 أكتوبر الساعة 6:00 مساء.

0: 쇼.
1: 에티네스 우스마 제.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: أخذ الغلا من شعور مولعك نقداً، يا ناعم الوجنتين وصافية البشرة. وإن كنت تبغي على ما قلت لي رداً، بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرة، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
4: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
5: هلا مجبور فيك،
0: يتضمن 5 أغاني.
5: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.

0: هذه الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

0: قزاز.
1: أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

لزارعين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36، المنامه 31 36، الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 26 37.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، أنت زايد أنت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدى.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
0: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجته، ها شو اخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا لا ما يصير هذا تنمر، وهذه أثر في هذا الشخص، فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف، من شخص قريب للأسف، شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح، حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
0: الخليجية 100% خليجية.

0: الطرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دنا.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيد الغي؟
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيوبك.

0: يوافق بأنك تطوله
1: إلى الرحمن شكري وامتناني وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرمايه كل يوم ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه وهو درعي على من هو رماني.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجو جوكم.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: جديد الفنان علي بن محمد يركبتنا.

0: الفلوسة.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: اشتقت لك لين صرت

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 36 المنامه 31 36 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 37 أما الكويت 29 38 وأخيرا الرياض 26 37
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: إن صغرت في عيني شي ردك كبير، ما مليت عيوني لو وزنك ذهب. الكبير كبير بأخلاق وضمير، والصغير صغير لو يحمل لقب. فيك فيك وبلياك أنا حالي بخير، يعني يعني خلماك بسماك ولا تصب. وبخضوعي أصحى لا تحلم كثير، دام راسي حي ويشم المهب. تدري ليه تشوفني بعينك صغير؟ شوف ذاك النجم وتعرف السبب. ما خلقني ربي أنصالك كسير، النخل يرقاله من يبغي الرطب. والوجاهة لوهي بالمال الوفير، قلي وش سوى في ماله بو لهب. غير التاريخ أمي فقير، ما قرا عمره ولا عمره كتب. التواضع التواضع يجعل المعدم أمير، والخلق يا صاحبي شيء مكتسب. كم فقير زاهد وفرشه حصير، ما قرا التاريخ بس فيه انكتب. يعني خلك صوب واركد لا تطير، لا تصاغرني ويصدمك العجب. الشرارة صغيرة لكن البصير يعرف انها تحول الغابة لهب. واختصار اللي بقوله في الأخير، واختصار اللي بقوله في الأخير، حكمة قالوها من قبل العرب: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم إذا غضب.
2: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم.
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
5: انجرح قلبك عتر.
4: يتضمن أربع أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني، قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: مرحبا، أنا عهود.
3: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد،
2: وعشنا التجربة الحية فيها.
3: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
2: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية مستراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
0: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما هي فضيحة وانتبه للحقائق طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عشب صيف صابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان وياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسرة مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لابد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواخيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: عشتوا عشتوا عشو عبد الله.
1: اجلس اجلس اجلس.
2: مصدى جلسة.

0: الخارجية.
1: وتغير ضاعت عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: قال كم عمرك وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد. من بناته الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد. شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيدها. في حياتها ما يعرف السيف سايد. المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايد. صورة مرسومة بسبابة إيده. وانعشق ما يعشق إلا كل كايد. جارح ما ينكف إلا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد. هل تحيد الوصل ولا ما تحيده. في وطن زايد وشوق القلب زايد. عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم من أوصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على الخليجية.
1: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف فبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بإنك ما سواك انتي سكنت القلب والوجدان.
0: على الخليج.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرى في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينور. بطلتك ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذه علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها. حلتك لهالجفا وانت الحال يذبحني، حلاك متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية. حلتك والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيت، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغي؟
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجي.

0: الخليجية.
1: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا مارو، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها افطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا هو سيد القوم. يا ليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي واعتراضي.
2: الشعار
0: على الخليج.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه سيوف موت جات مستن منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبر هو مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: الشعار في الزاع على الخليجي.